وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله بقوله يا رسول الله الرجل يبتغي الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له. فسأله الرجل مرة ثانية الرجل يبتغي الأجر والذكر ما له؟ قال لا شيء له، حتى قال ذلك 3 مرات، ثم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه. رواه الحاكم. أي أن من نوى بعمل الطاعة الأجر من الله والذكر من الناس فليس له من الثواب شيء. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فالدرهم الذي يدفعه المسلم في الجهاد يضاعفه الله إلى 700 ضعف ويزيد الله لمن يشاء. وهذا الحكم وهو مضاعفة الأجر عام للمسلم المصلي والصائم والمزكي والمتصدق وقارئ القرآن والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وغيرهم، بشرط الإخلاص لله الذي هو أساس العمل الصالح. أما الرياء فهو العمل بالطاعة طلبا لمحمدة الناس، فمن عمل عمل طاعة وكانت نيته أن يمدحه الناس وأن يذكروه بأفعاله فليس له ثواب على عمله هذا، بل وعليه معصية كبيرة ألا وهي معصية الرياء. وقد سمى الرسول عليه الصلاة والسلام الرياء الشرك الأصغر، شبهه بالشرك الأكبر لعظمه. فالرياء ليس شركا يخرج فاعله من الإسلام، بل هو ذنب من أكبر الكبائر. أخي المسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. رواه البخاري. أخي المسلم، بادر إلى الطاعات والأعمال الصالحة بإخلاص في النية وثبات في العزيمة، وإياك والرياء، فإنه يبطل ثواب العمل ويستوجب صاحبه العذاب في النار. تزود من حياتك للمعاد وقم لله واجمع خير زادي، ولا تركن إلى الدنيا طويلا فإن المال يجمع للنفادي. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الذين يفعلون الطاعات ابتغاء مرضاتك، واجعلنا من عبادك التوابين المتطهرين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين،
والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي

0: المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين، عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن، ذي العدل والجود معا والباسي، يوسف محيي دولة العباس، ابن الأجل السيد الكبير، أيوب نجم الدين ذي التدبير، لا زالت الأيام طوع أمره، والسعد يسعى مع جيوش نصره، حتى ينال منتهى آماله، مؤيدا ممتعا بآله، وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه، قد كان موجودا ولا مكانا، وحكمه الآن على ما كان، سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان، فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو، وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء، وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه، من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف، فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها، وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام، كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته، وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا، فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم، وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم، أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق.
1: آمين يا رب.
0: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام ومن سيء الأسقام.
1: آمين.
0: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري.
1: آمين.
0: ومن شر لساني ومن شر قلبي.
1: آمين.
0: اللهم أعني ولا تعن علي.
1: آمين.
0: واجعلني شاكرا ذاكرا مطيعا لك.
1: آمين.
0: وتقبل توبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني.

واغفر لي خطاياي واغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر.

0: نتوب إليك يا الله
1: يا كريم،
0: ونؤمن بك وندعوك يا الله
1: يا رب.
0: أنت الغني ونحن الفقراء إليك يا الله
1: يا الله.
0: أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا الله
1: يا الله.
0: اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك يا الله
1: يا كريم.
0: اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صلاتنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل صيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل قيامنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل ركوعنا.
1: آمين.
0: اللهم تقبل سجودنا.
1: آمين.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة. اللهم تقبل منا وأصلحنا باطنا وظاهرا.
1: آمين.
0: اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك.
1: آمين.
0: اللهم عافنا واعف عنا.
1: آمين.
0: اللهم الطف بنا في الدارين.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وارزقنا زيارته وشفاعته يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين.
1: آمين.
0: واكتبنا برحمتك في عبادك الصالحين.
1: آمين.
0: اللهم اجمعنا بأحبابنا في دار كرامتك في الفردوس الأعلى.
1: آمين.
0: اللهم ارزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى يا الله.
1: يا الله.
0: اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص في القول والنية والعمل.
1: آمين.
0: اللهم نجنا من عذاب القبر ومن عذاب النار.
1: آمين.
0: اللهم أدخلنا الجنة مع الأولين الأبرار.
1: آمين.
0: اللهم أكرمنا بحفظ القرآن. آمين.

0: ثم نجنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
1: آمين.
0: اللهم انفعنا ببركات القرآن.
1: آمين.
0: وانفعنا ببركات النبي محمد عليه السلام. اللهم أفض علينا من فيوضاته يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة.
1: آمين.
0: اللهم لا تخيبنا يا رب العالمين.
1: يا الله.
0: اللهم اختم لنا بخاتمة الهدى وكمال الإيمان.
1: آمين.
0: وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احياها وكفينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة قال عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها، كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في هذه الآية الكريمة إخبار من الله تبارك وتعالى بأنه يجب على المكلفين بغض الشيطان، والشيطان هو الكافر من كفار الجن، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمن الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. فيطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى، الذي خلقه الله من غير أب وأم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إبليس ليس من الملائكة بل هو من الجن، بدليل أن إبليس مخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك. وإنما قلنا إن إبليس مخلوق من النار لقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال: خلقتني من نار. والجن مخلوقون من نار بدليل قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. وقوله تعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وأما الملائكة فليسوا مخلوقين من النار بل من النور، فهذا رد على القائلين بأن إبليس من الملائكة. وبعضهم والعياذ بالله تعالى يزيد فيقول: إبليس رئيس الملائكة أو طاووس الملائكة، فهذا ضلال مبين. فكيف يكون كذلك والله يقول في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالله تعالى بين أن إبليس كان من الجن. وقد قال العلماء إن مما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة أن الله تعالى أثبت له ذرية ونسلا. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل، فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة. والله تعالى بين أن هناك فرقا بين الملائكة والجن بدليل قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فهذه الآية واضحة صريحة في الفرق بين الجن والملك. فإن قال قائل إن الله استثنى إبليس من الملائكة بقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإذا هو من الملائكة، قلنا له إنما استثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم، كان يعبد الله معهم وهو ليس من جنسهم. وقد أجاز النحويون استثناء الشيء من غير جنسه، فمثلا التجارة عن تراض ليست من أكل الأموال بالباطل، بل هي جائزة في الشرع إذا استوفت الشروط. ومع ذلك قال ربنا عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وكذلك قول السلام ليس من اللغو والتأثيم، فالله تعالى قال إخبارا عن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأيضا فلأنه كان جنيا واحدا بين الألوف من الملائكة فغلبوا عليه، فتناوله الخطاب لمخالطته لهم. وإبليس سمي كذلك لأنه أبلس من رحمة الله، أي أبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فالاستعاذة ندب الله إليها عند قراءة القرآن. وقد نقل النووي عن الشافعي رضي الله عنه من طريق صالح بن أبي صالح أنه سمع أبا هريرة وهو يؤم الناس رافعا صوته يقول ربنا إننا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. ومعنى أعوذ بالله أي أستجير وأعتصم بالله. والرجيم الذي هو صفة إبليس أي المرجوم أي الملعون المطرود. فيجوز الاستعاذة من الشيطان ولو في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقبل إليه ذات يوم إبليس وبيده شعلة نار ليلقيها عليه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فأعانه الله عليه ومكنه منه حتى هم أن يربطه بسارية من سوار المسجد فيراه الناس إذا أصبحوا، لكنه لم يفعل صلى الله عليه وسلم. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول الرجل عندما يجامع زوجته، وذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. وفي رواية للبخاري: لم يضره شيطان أبدا. وأخرج الإمام مالك في الموطأ، ومسلم في صحيحه، وأبو داود وغيرهم عن عثمان بن أبي العاص قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي، فقال: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. وفي رواية: من شر ما أجد وأحاذر. وأخرج الإمام البخاري أيضا في صحيحه، وأحمد في مسنده، والترمذي في جامعه وغيرهم، عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أخرجه الشيخان. وغالب رواياته: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالله تعالى أوجب علينا أن نتخذ إبليس عدوا، وندب لنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإبليس عدو لنا ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مرة كان إبليس بمكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد أمام الكعبة، فقال لجماعته: لأطأن على رقبة محمد، فضربه جبريل برجله فرماه بالعراق. ولو كان كتب عليه الموت من هذه الضربة لمات، لكنه كتب الله له البقاء والحياة إلى يوم النفخ في الصور. قال الله تعالى في القرآن الكريم: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. اللهم احفظنا من وسوسة الشياطين، واحفظنا من أن نكون من الغاوين، وأجرنا من نار جهنم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعان عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي،
0: ومعناه أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.

دعاء للحفظ من السحر. روي عن سيدنا أبي الدرداء رضي الله عنه وهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدح كعب الأحبار أنه قال فيه: إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. والمعلوم أن كعب الأحبار كان من أحبار اليهود في اليمن، وكان من حمير، وهي من قبائل اليمن الأصلية القديمة، ثم في زمان سيدنا عمر رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه. كان لكعب الأحبار والد من علماء اليهود، وكان قبل وفاته قد سلم ولده عدة كتب قديمة مختومة أمره أن يحفظها وأن لا يفتحها، إلا واحدا أمره بقراءته. وأخذ الوالد عهدا على ولده كعب الأحبار ألا يفتح الكتب الباقية، فلما مات والده فتح الكتب المختومة فوجد فيها نعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي صفته، واطلع على تبشير الأنبياء به فآمن وأظهر إسلامه. وكان كعب الأحبار يعرف أن اليهود من أسحر خلق الله تعالى، أي من أكثر الناس استعمالا للسحر. روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في موطئه بالإسناد الصحيح عن القعقاع أن كعب الأحبار رضي الله عنه كان يقول كل يوم: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم، من شر ما خلق وذرأ وبرأ. فسيدنا كعب الأحبار كان عنده اطلاع على أحوال اليهود وأنهم يكثرون من السحر، فكان يتحصن من سحرهم بهذه الكلمات، كان يقولها كل يوم أو كلما خاف أن يصاب بسحر، فعصمه الله تعالى بهذه الكلمات. فينبغي إخوة الإيمان حفظها وتعليمها للأهل وغيرهم، ولا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه السحر لكثرة فساد القلوب. ثم هذه الكلمات معانيها حسنة وألفاظها طيبة، ليس فيها مما يخالف الشريعة، وليس فيها استنجاد بملوك الشياطين ولا بأي كوكب. رضي الله عن كعب الأحبار ونفعنا به، آمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى بل يراد به إخفاء الحق، أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين، ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرء لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به. والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه، فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل، أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين وهلم جرا. لذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليسوا منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون، والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليما. واهتزت

0: حبيبي يا حبيبي
1: حبيبي
0: يا عليك يا حاج
1: ما شاء الله زيدك.
2: الماء فاض زلالا من أصابعي
1: الله
2: أروى الجيوش أروى الجيوش وجوف الجيوش

0: الله
1: حبيبي
0: ما شاء الله. والظبي أقبل بالشكوى يخاطبه
1: حبيبي

ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

الانتساب إلى طرق الذكر ليس فرضا. اعلم يا أخي المسلم أن طرق التصوف والذكر كالطريقة الرفاعية والقادرية والنقشبندية وغيرها من طرق الصالحين أسسها رجال من أولياء الله الصالحين، وهي مفيدة نافعة في السلوك، وتساعد الإنسان المسلم على العمل بالتقوى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. ولكن اعلم أن أخذ الطريقة والانتساب إليها ليس بواجب، بل هو شيء حسن يرضاه الله ورسوله. فمن لم ينتسب إلى الطريقة الرفاعية أو القادرية مثلا لا يكون عاصيا لله تعالى، وإنما الواجب على المسلم أن يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. والدليل على ما قلناه ما جاء في كتاب السعادة الأبدية فيما جاء به النقشبندية لعبد المجيد بن محمد الخاني الخالدي النقشبندي، أن ابن حجر ذكر في الفتاوى الخليلية أن أخذ العهد الحسن محبوب. واعلم يا أخي المسلم أنه لم يقل أحد من الأئمة والعلماء المعتبرين أن الانتساب إلى واحدة من هذه الطرق واجب، وإنما الذي ذكروه هو وجوب التوبة من الذنوب، حيث يقولون إنه تجب التوبة من الذنوب كلها فورا على كل مكلف، وهو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام. وشروطها الندم على فعل المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود إليها، وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي قضاه أو استرضاه. وأما من قال بوجوب الانتساب إلى طريقة من هذه الطرق المذكورة المشهورة فقد خالف شرع الله وخرق إجماع العلماء وأوجب ما لم يجب في شرع الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 65 من سورة غافر بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

0: والعلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الرحيم. عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة نداء المعرفة بهالنهار الجديد، اليوم الخميس 18 حزيران 2026، الموافق لثلاثة المحرم 1448. معكم من وراء الميكروفون علي قباني وزميلتي ميان دمشقية. أهلا وسهلا يا ميان.
4: أهلا فيك علي،
3: شو الأخبار؟ لا اليوم الصوت
4: نيناتنا عفكرة
3: نيناتنا هيك، سبحان الله أمرار بتوصل إلى آخر الأسبوع بالحلقات، يعني بكون هيك التعب بلش يبين، بس كتير مننبسط لما نطلع معكم، خاصة هيك لما نشارككم المعلومات اللي بتكون مفيدة. فمثل العادة بطلب منكم هيك تعملوا شي سخن، أو إذا شي بارد إذا بتشربوا الصبح. أنت بتشربي سخن ولا بارد على الصبح؟
4: بالعادة سخن.
3: سخن. أوكي، خلينا نعمل صبحية مفيدة بإذن الله.

0: بدي أذكر برقم الواتساب اللي فيكن ترسلونا عليه اللي هو 0166-76-02. فيكن تبعتوا رسائلكن وتوجهوا تحيات لكل الناس اللي بتحبون. بدي أبلش أقرأ شوية رسائل. سناء شماسي سعد صباحك. وكمان عنا رسالة من خلدون المبشر من عرمون، وعليكم السلام، عم بيقول تحياتي لحملة الديوان للحج والعمرة وخاصة مجموعة رقم 4، الله يرزقنا العودة، غفر الله لي ولكم. شكرا لك يا خلدون. أنجي بتقول يسعد صباحكم علي وميان وجروبنا الغالي، بدي أقول لابني محمد اليوم أول يوم امتحانات، الله يوفقه. نحن كمان بدنا ندعي لكل الطلاب اللي عندهم امتحانات، في طلاب بلشوا هلأ، في طلاب بلشوا يخلصوا، فإن شاء الله هيك بتعملوا منيح بالامتحانات، شدوا الهمة يعني فترة وبتمرق، ما بدنا نكون في انهيارات ولا بدنا نكون مثلا تعبانين أو مثلا متشائمين.
1: تقطع
0: بإذن الله، تفائلوا وعملوا منيح، لأنه النتيجة الحلوة ولما تكون تجي نتيجتكم ناجحين بتقضوا الصيفية مبسوطين بإذن الله.
1: إن شاء الله. في عنا رسالة من علي بيقول السلام عليكم، أنا علي دعولي هلو، عم بيقول ما اخترع قوانين جديدة بالكيمياء، يعني قصده أنه ما يغلبت ويخترع أشياء
0: من
1: مش هي لدرسة.
0: نعم.

عنا رسالة كمان من سعد شهاب، يسعد صباحك وتحية كبيرة لك. تحية لمحمد بغدادي اللي بيصبح علينا، وأيضا هاني رشيد من صيدا. كمان بدي وجه تحية كتير كبيرة التليفون اللي عم يخبط خبط على الطاولة. تحية كتير كبيرة للحاج يوسف خرفان، بيقول علي وميان صباحكم مبارك بكل خير إن شاء الله، مع كامل المحبة والتقدير للحبيب الدكتور الطيب وسيم شتيلة، مع إهداءه أنشودة للهادي لما راح، وإن شاء الله منحطها بإذن الله.

لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربع. الله.

0: ورد اليوم
1: حملة ألا بذكر الله تطمئن القلوب لليوم الخميس 3 المحرم 1448 الموافق ل 18 حزيران 2026 نذكركم بإخلاص النية لله رب العالمين وبالنطق الصحيح حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة. إذن حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة. هذا الذكر يقال للتفويض وتسليم الأمر لله العظيم وللتوكل عليه سبحانه عند مواجهة الصعوبات والشدائد.
2: إذن بلشوا بالورد وبعطونا صور عداداتكم لنشجع بعضنا على الخير. خليني أقرأ هالرسالة قبل ما توصل إيفا على المدرسة. وعليكم السلام يا إيفا، عم تقول أنا هلأ على الطريق رايحة على مدرسة الصلاحية، بدي صبح على تيتا وجدو ورفقاتي ومعلماتي وأقول لهم بحبكم كتير. شكرا على هالرسالة الحلوة كمان. تحية صباحية لغسان ليان، يسعد صباحك.

رسالة من نادي طباخ بتقول: صباح الخير والعافية، أتمناه لك حبيبتي ميان والأخ علي وكل أسرة نداء المعرفة الحبيبة ومستمعيها، بوركت جهودكم الطيبة وجزاكم ربي عنا كل خير ورزقكم رؤية النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام، يبشركم بحسن الختام إن شاء الله. أم محمد طباخ.

0: این رنگی.
1: بعد کنم چا من یه بعدی تام تستی بشو به بیروت کتیر به بیروت.
2: نعم هلا خصنا کمان عن مرض واحد بحس هر
1: بكم طبعا. مريضة سلامتي كفاكم الله. لا ما كتير صراحة.
2: هلا منيح طالع إذاعي.
1: نعم نعم لا رواء رواء الحمد لله. حكيت امبارح وكمان بكل هالأسبوع كنا عم نحكي إنه الطقس بعده يعتبر ربيعي عم يسيطر على لبنان والمناطق المجاورة يعني بلاد الشام. دون تعديل يذكر بمعدلات بدرجات الحرارة اللي هي ضمن معدلاتها الموسمية تتراوح كل هالأسبوع حول 30 يعني بتوصل ل30 نهار السبت والأحد واليوم وبكرة 29 درجة عم نحكي على الساحل. رطوبة بعدها مرتفعة بالجو وهذا بيفسر شعورنا بالحرارة وبعدنا عم نشوف ضباب على الجبال والمناطق المرتفعة. الطقس عم بيكون على الجبال وبالبقع بالليل لطيف مايل للبرودة ولكن بعده على الساحل بعده هيك عم نحس بالشوب. كمان موج البحر منه مرتفع. حيبقى هذا الطقس بإذن الله مرافقنا كل هالأيام إن شاء الله وبعدنا ما عم نشوف إنه في موجة حرارة غير عادية مثل ما بيقولوا لهلا. وهذه هي هيك معلومات حسب التوقعات ويبقى العلم عند الله.

تحكي عن الذهب ميان من بعد هالانخفاض الكبير اللي صار، رجع الذهب يطلع شوي شوي، وصلت سعر الأونصة من شوي لل 4316 دولار، أما جرام الذهب عيار 24138 دولار، عيار 22127 دولار، وعيار 21122 دولار.

0: عن احتفال واحد اللي هو نهار الأحد.
1: في احتفال بالحمرة الأحد صح؟
0: صحيح.
1: نعم.
0: بمناسبة عودة حجاج بيت الله الحرام واستقبال العام الهجري 1448 الأحد ب 21/6/2026 الساعة 8:30 مساء، المكان بصالة الماكسيم رأس بيروت شارع الحمرة، شارع السادات هو منطقة الحمرة. فبنتمنى من يعني أهل المنطقة أكيد واللي حواليه واللي بيعرفوا إنه يلبوا الدعوة ويحضروا هدول الاحتفالات.
1: نازلة أكيد أنت
0: إن شاء الله، بدي أحاول يعني حسب الوضع.
1: نعم إن شاء الله.

0: علوي من ألمانيا بصبح علينا بوجه تحية لوالدته وزوجته وصديقه رأفت طباع، نحن كمان بوجه تحية. وعليكم السلام الشيخ محمد هدلة، بهنئ أسرة الإذاعة بحلول السنة الهجرية الجديدة، وكمان بهنئ المستمعين الكرام. وبقول أريد أنا وزوجتي توجيه تحية لولدنا عبد الرحمن اللي عم بيتحضر هلأ ليروح للمدرسة، مدرسة الثقافة الإسلامية، استعدادا لحفل نهاية العام. اليوم اليوم عاملين حفلة نهاية العام، خذونا معاكم
1: صورونا. طيب
0: عم بقول عبد الرحمن أنهى اليوم مرحلة الروضات ليبدأ المرحلة القادمة في بداية العام الدراسية الجديدة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم التوفيق له ولجميع أحبابنا وأحبابكم.
1: مبارك
0: مبارك، يعني بسم الله عليه عبد الرحمن، يعني قلبي بفرفح لما بشوفه. صحيح. بسم الله عليه شو قريب. تحية له، تحية للحج محمد هدلة وكمان للست أماني الحسين.

0: قبل ما نطلع بالفاصل بدي أبو محمد زايد من البداية عم يذكر المستمعين بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم, يعني بيطلعوا نهار أربع خميس جمعة. أوكي, أربع خميس جمعة, تسعة عشرة وحداش المحرم, عم نذكركم بالصيام لله تعالى. تحية كبيرة للحاج عاهد المبدا وكل الموجودين معه بالسيارة. بعد الفاصل رجل قاعد يطلب بيتزا ميان لمدة عشر سنين من نفس المطعم, ولما توقف يعني انه يطلب هذا الطلب, كل يعني لما بطل عم يطلب المطعم انقذ حياته. كيف
1: هن يعني
0: داركوا الامر بعد الفاصل نعرف تفاصيله.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25.

0: لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كامل.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
5: 01-74-63-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: رجعنا لكم بصباح المعرفة. تحية لكل انضموا لأن هلأ عهد مبدأ، الحاج عهد مبدأ كان بده يوجه تحية لبنته فاطمة الزهراء اللي هي بمدرسة برجة، عم تستعد كمان اليوم لحفلة التخرج من الروضات. يعني شكله كل طلاب الروضات هالأسبوع عندهم حفلات التخرج ما شاء الله، وحلوة أجواءهم تكون. نعم صح.
1: عالي في عنا رسالة عم يذكرونا فيها غير بالصيام 9 و10 و11 أنه كمان التوسعة على الأهل.
0: نعم بالعاشر من المحرم.
1: نعم بالعاشر من المحرم يروى في الحديث: من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره.
0: شو يعني يوسع على أهله؟
1: بالمأكل والمشرب والملبس اللي هن تحت نفقته. لما نقول على أهله يعني اللي هن تحت نفقته،
0: يعني في جيب لهم أي شيء هن بيحبوه بينبسطوا فيه. يعني ما شرط أنه تتكلفوا، قد يعني يمكن حبة بسكوتي مثلا بتعيني لها كتير لأمك وإلى زمان ما أكلت منها وبينسر قلبها كتير لما تجيب لها إياها، قد هيدي يعني توفي بالغرض.

0: عنا رسالة من سناء بتوجه تحية لنعيم مرعي وزوجته. كمان نحن بنوجه لهم تحية. أم أويس بتقول اشتقنا لكم بحبكم، وبحب وجه تحية لأم أحمد صبحة وبنتي أريس وأويس ومحمد وزوجي سعيد عبد الهادي وعمو جمال شماعة، وبارك الله بكم. نحن كمان بنوجه تحية لكل اللي ذكرتيهم.
1: في كمان هاني بيقول انه تحية للأستاذ عاهد، وبيقول ترجع بالسلامة الحاجة إيمان. نحن إن شاء الله كمان نتمنى لها إيمان تخلص امتحاناتها،
0: نعم،
1: وكم تكون نتيجة أحسن مما بتتوقع إن شاء الله وترجع.
0: كمان تحية كبيرة للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. فتلنا بخبرية اليوم يا كمان.

0: خبرية اليوم.
1: اسمعي الخبرية يا ميان، وسبحان الله كيف أمرار رب العالمين هيك بهيئ الأسباب. رجل طلب بيتزا، كان كل ليلة يطلب بيتزا من نفس المحل لمدة 10 سنين، لدرجة انه الموظفين صاروا بيعرفوا اسمه وعنوانه وطلباته المعتادة، يعني صاروا حافظينها.
2: خلاص مجرد ما يتصل بيقولوا له
1: اوكي بدك
2: بيتزا،
1: بيتزا الخضرة الموجودة. بعد فترة لاحظ الموظفين انه ما بقى عم بياخدوا اتصال من هذا الرجل ليطلب البيتزا اللي هو بيطلبها كل يوم، وبالنسبة لانه صار هذا الموضوع يعني غريب لانه له 10 سنين كل يوم بيطلب نفس الطلب. وبسبب هالقلق قامت مديرة الفرع بالمحل البيتزا بارسال سائق توصيل للتحقق من سلامة هالزبون. وصل السائق لبيت الرجل ولقى الأوضة جوا مضوية وفي صوت تي في طالع على برا، حتى يعني صار يدق على الباب، ما في كان اي تجاوب. هون الزلمه حس انه في شيء خطر، يعني في شيء يعني واضح انه في شيء
2: منه، مش انه ما في حدا بالبيت،
1: لانه في ضوء في صوت تي في كمان. صحيح. فدغري دق للاسعاف ودق يعني ليجوا يشوفوا، فعلا اجوا وخلعوا الباب ولقوا الرجل بحاله صحيه حرجه جدا، تعرض لسكته دماغيه وكان يعني على الآخر سبحان الله. بسبب هالشي اللي صار أخذوه على المستشفى وتلقى العلاج
2: ولحقوه سبحان الله
1: بسبب البيتزا اللي كان يطلبها له 10 سنين.
2: يا الله
1: سبحان الله.

0: هلا عم يسألونا ميان قال إذا رجع يعني ما باع مصاري منيح رجع يطلب بيتزا ولا
1: هذا اللي أنا كنت جاي لك
0: أنا يا خوفي يكون البيتزا هي اللي من ورا البيتزا صار معه سكتي
1: دماغي أنا كمان لفتني أنا أمرأة بقلب الأشياء شوية دراما قد يكون يعني إنه لفتني إنه محل البيتزا هو اللي شعر بغيابه لا جاره لا ابنه لا
0: وينهم
1: عن جد
0: وين الأهل

0: بدي وجه تحية للحاج وليد عيد بصبح علينا وبوجه تحية هو لكل فريق عمل حملة الديوان للحاج والعمرة ونحن كمان نوجه له تحية. خلينا ننتقل لفقرة الفقرة الصحية اليوم. موضوع كتير مهم, موضوع التنمر على الأطفال, نحكي فيه بعد شوي مع الدكتورة حنين سرحان.
1: موضوع كتير مهم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: كثير بنسمع عن التنمر على الأطفال، ويمكن يكون أطفالنا نحن بالبيت بيتعرضوا للتنمر ونحن ما بنعرف، لأنه الطفل بالغالب ما بيعبر عن اللي عم بيصير معه. وفي كثير ناس يمكن ما بتعطي أهمية لهالموضوع، ولكن هو الموضوع فعلا مهم كثير، وكثير مهم أنه نحكي عنه ونتناوله. وبيسعدنا نستضيف بهالفقرة الدكتورة حنين سرحان، هي دكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة دولية. يسعد صباحك دكتورة حنين.
4: يسعد صباحكم.
3: يعني موضوع التنمر كتير بتنسألي عنه بفتكر، هل يعني من زمان، وكتير بحس انه بتعطوا اهمية لهالموضوع، صح؟
4: صحيح.
3: نعم. طيب بداية خلينا نعرف للمستمعين عن التنمر، على التنمر، شو يعني تنمر؟
4: نعم، هلا التنمر هو سلوك عدواني بيتكرر وبهدف مقصود انه يؤذي الشخص الاخر، اما جسديا، لفظيا، نفسيا او اجتماعيا، وبيكون عنا عدم توازن بالقوة بين الطرفين. يعني بيكون عنا حدا قوي وحدا اضعف، وعادة يا اما بيصير وجه لوجه، وهلا كتير عم بيصير عبر الانترنت.
3: كيف يعني عبر الانترنت؟ يعني بالتشات وهيك؟
4: بالتشات، بالألعاب يلي هلأ عم نسمع عنها، بيصير في بيصيروا بيستدرجوا الأولاد، بيصيروا بيتنمروا عليهم بطريقة ما. هذا الشيء كتير هلأ عم بيصير عبر الإنترنت، لأنه عم بيتنمروا على الأشخاص من خلف الشاشات. يعني هني عم بيكونوا مثل كأنه عم يحموا حالهم متنمرين.
5: دكتور حنين، ليش الأطفال هن اللي بيتعرضوا للتنمر يمكن أكثر من الكبار؟
4: عنا عدة أسباب. أول شيء مثلا ممكن يكونوا عم يتعرضوا للتنمر لاختلاف الشكل، اللون، الوزن. يعني تعرف الأطفال ما كتير بيهتموا بهيدي التفاصيل.
5: نعم.
4: فممكن هيدي تكون الأمور اللي عم يتعرضوا بسببها للتنمر. أو مثلا الأولاد اللي مثلا كتير بتخجل، أو شخصيتها ضعيفة، أو ما عندها ثقة بنفسها، أو مثلا مثل الأولاد اللي عندهم صعوبات بالتعلم أو إعاقات جسدية، قد كمان أكيد يكونوا عم يتعرضوا. والأولاد اللي بيكون عندهم صعوبات أنه يكونوا صداقات مع الآخرين أو يدافعوا عن نفسهم. هلأ المهم أكيد أنه يعني بكل هول أنه نعرف أنه الضحية مش هي المسؤولة عن التنمر.
5: صح. يعني احنا عم نقول هن النقاط اللي هن فيهم، مش انه هن سبب او حجة لنقول انه اوكي كان معلي انه يصير هذا التنمر.
3: كمان في الاطفال، في الاطفال دكتورة حنين اللي عندهم زيادة بالوزن كمان كتير بيتعرضوا للتنمر بالمدرسة، صح؟
4: نعم. صح. وكتير من الاهل مثلا بصيروا انه شفت، ما انت ما بتعرف تحكي، ما انت ما قلت لك انه انت تدافع عن حالك. ما هو لو قادر يدافع عن حاله انه اكيد كان دافع، او لو بيعرف.
3: نعم. طيب من مين بيتعرضوا الأطفال أكثر للتنمر وين؟
4: هلا غالبا بيتعرضوا كتير بالمدارس. هيدي أكثر تقريبا يعني أماكن، لأنه هي أكثر محل بالسنة عادة بيكون عم بيقضي فيه الولد وقته. وأحيانا مثلا بيكون بين مثلا شلة مثلا من اللي بعمره. وهلأ مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي عنا التنمر الإلكتروني كتير شائع، يعني
3: خاصة أنه الأطفال عم بيقدوا أغلب وقتهم على الشاشات، وقد يكونوا عم يتعرضوا لهذا الموضوع وهن مش يعني ما عم بيحكوا، ما عم بيقولوا لأهلهم أنه عم يتعرضوا لهالشي، وعم بيأثر تدريجيا على نفسيتهم. طب كيف فينا نحميهم من هالموضوع؟
4: نعم. هلا اول شيء كتير مهم انه نكون عم نشتغل على الثقه بالنفس عند الطفل، نعزز ثقته بنفسه، نعلمه انه يعبر عن مشاعره بالطريقه السليمه ويطلب المساعده، يعني ما يخاف. مثل ما قلنا قبل شوي انه هو مثلا الضعف او المشكله يلي عنده، وقد ما يكون عنده مشكله مثل ما قلنا، يمكن هو بس اختلاف بالشكل باللون، ولكن يكون نحن عم نعزز له ثقته بنفسه، ونعلمه انه يعبر عن مشاعره، ونعزز مهارات التواصل عند الاولاد وكيف يعملوا صداقات. ونراقب كتير الانترنت، كتير مهم المراقبة ثم المراقبة ثم المراقبة.
5: طيب دكتورة كنت عم تقولي انه قد امرار يكون الولد عم يتعرض للتنمر والاهل ما عارفينين، شو هن مثل العوارض او الاشارات اللي ممكن تبين يحسوا الاهل انه في شيء غلط عم بيصير؟
4: هلأ ممكن مثلا يصير عنا تراجع بالدراسة مثلا، أو حتى مثلا الولد يصير ينعزل كتير، يكون مثلا معودين عليه بطريقة معينة، مثلا عم بيلعب كتير وهيك يصير انزواء، مثلا ينزوي كتير، يبكي من أي شيء، من أي كلمة مثلا ممكن يكون عم نوجه له إياها. فهون مثلا بيصير هيدا بيخلي الأهل أنه يصير عندهم علامات استفهام، فمطلوب هن ينتبهوا أنه شو عم بيصير مع الولد.
5: نعم. طب وإمتى هذا التنمر بيصير خطر على الأطفال؟
4: لما يتكرر بشكل مستمر، لما يكون الولد يعني كل مرة عم يجي عم بيقلنا مثلا أنا رفقاتي بيتمسخروا علي، ما يطنشوا الأهل هيدا الموضوع. لما بيكون عم بيأثر عليه على التحصيل الدراسة، مثل ما قلنا لما بيكون عم بيسبب عزلة، لما بيصير عنده الولد قلق مش طبيعي، يعني عطول الآن يعمل خطوة جديدة، الآن يروح على المدرسة، الآن يروح على النادي، كمان لما بيصير عنده عطول زعلان، ولما بيرفض الطفل مثلا يصير يروح على المدرسة، يصير عنده مثل يفقد اهتماماته بالنشاطات اللي هو أوريدي بيحبها.
5: نعم. دكتورة كنت عم تقولي انه نحن بدنا نقوي له شخصيته، يعني نسأله شو عم بيصير معك وهيك، لنقول نحن اشتغلنا على هذا الأمر، بس يعني الأطفال التانيين اللي هن عم بيقوموا بالتنمر بعضهم مكملين بهذا الشيء، هل نحن هون بنتدخل بنحكي الإدارة بنحكي المعلمة؟
4: طبعا اكيد اكيد، ولا مره نترك اولادنا انه مثلا نستحق انه نروح نحكي بالموضوع او نخاف او شيء، لانه المتنمر هو ما عم بيخاف ولا عم يستحي من التصرف يلي هو عم بيساويه والاذى يلي عم بيسببه للاطفال الباقيين. فاكيد ضروري التواصل مع المدرسه، مع مثلا اصحاب النادي، مع المطرح يلي هو فيه تصلنا، وأكيد أكيد بالمقابل نحن نكون عم نشتغل على الطفل، يعني على ثقته بنفسه. مثلا ممكن يكون عم تنمره على شكله، لا نعزز له ثقته بنفسه، انت حلو كذا، كيف يكون عم بيرد على التنمر، كيف يكون عم بيحمي حاله، نسمع له، مش نعتبر انه
5: انت كتير حساس
4: وانه شيء سخيف، انه اتس اوكي ما كلنا تعرضنا مثلا انه لا مثل هيك. يمكن من قبل انه كتير اشخاص تعرضوا ما كانوا يحكوا، بس مش معناتها انه هن توتلي سليمين هلا.
3: دكتورة حنين، على موضوع الأهل، أمرار بشوف أهل بيتعاملوا مع طفلهم لما يجي يشتكي لهم أنه هن أنه هو مثلا فيه عم بيقول له كلام عم بيزعله، بتكون ردة فعل الأهل أمرار يعني شوي هيك عنيفة
4: أو
3: قاسية؟ صح، قاسية. وهون كتير مهم نحكي عن توجيه الأهل كيف يتعاملوا مع أطفالهم إذا شعروا أنه أطفالهم عم بيتعرضوا لشيء مزعج.
4: نعم، مثل ما كنا عم نحكي انه كتير مهم انه نسمع للطفل، لانه اذا ما نحن سمعنا لطفلنا في كتير ناس برا هن جاهزين ليسمعوا له، ولكن بدنا ننتبه انه هن شو حيعطوه نصايح او شو حيقولوا له يعمل. ف يعني نحن اولى انه نسمع لاولادنا مشان ما يروحوا لاشخاص غير مؤهلين انه هن يسمعوا ويعطوا نصايح.
5: كنت وجه غلط.
4: صح، وما ننتقد الولد على طول على اشياء هو ما خصه فيها، بالعكس انه احنا نعلمه شغلة الاهل يعني.
3: نعم.
4: كمان انه ناخد اي شكوى مثل ما قلنا بعين الاعتبار وبشكل جدي، ما نقلل من شعور الطفل، واكيد نتعاون مع الجهات المختصة يعني مثل كمدرسة، المطرح اللي هو بيكون موجود فيه الطفل.
3: الدكتورة حنين سرحان، دكتورة في التربية المختصة ومستشارة تربوية ومدربة
5: دولية.
3: أكيد.
5: نعم. دكتورة، لأنه في حدا من المستمعين عم بيطرح سؤال عم بيقول كيف فينا نتعامل مع الطفل المتنمر مش اللي تنمر عليه؟
4: هلا كتير أمرار الطفل المتنمر بيكون هو أوريدي عنده مشاكل، يعني ممكن مثلا إذا نحن هيك فتشنا شوي ممكن يا أما بيكون مثلا هو كتير مدلع من أهله بشكل أنه هو بيعتبر أنه كل شيء هو بده إياه بده يصير، يا أما مثلا بيكون هو بيتعرض للتنمر من أهله بشكل كمان أنه هن محيين لشخصيته. فنحن فينا مثلا مثل كنا عم نقول نتعاون مع المدرسة مثلا نشوف شو سبب ليش هيك الولد عم يعمل، نشتغل على هيدا النقطة مع أهله، بتتواصل المدرسة مع أهله، عنده مشكلة بشخصيته، بنحاول نساعده بالنهاية، يعني هيدا كمان طفل. ولكن ما نخليه يتمادى بهيدا الموضوع، مش لأنه مثلا هو عنده مشكلة أنه إيه إتس أوكي هو فيه يعمل هيك، أكيد لا.
3: نعم، شكرا لك الدكتورة حنين سرحان، شكرا على المعلومات المهمة اللي أعطيتنا إياها،
4: وبإذن
3: الله لنا لقاء تاني معك في أمان الله وبكم.

0: Allez, disons.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: سؤال اليوم يا ميان، سؤال كتير حلو وبدي الكل يشارك فيه. خبرونا عن أكلات بالعادة ما بتتاكل بالخبز وانتو أكلتوها بالخبز. عم تضحكي، شكلك عاملة شي عاملة.
3: نحن بالعائلة عنا تاريخ
2: تاريخ
3: بهالموضوع.
2: شو اللي بتاكليه بالخبز؟ معكرونة بتاكلوها بالخبز؟
3: يعني مرق هيدا الشي. نعم
2: انتو من هالنوع. نعم.
3: لا مش انه انا باكلها بالخبزة، بس قصدي بالعائلة في ناس
2: بيعملوها. بالعائلة عندي كمان
3: انا دقتها، يعني من حشريتها دقتها، جربت. بتعرف انه طيبة؟
2: طيب انا يمكن دقيقه ما بعرف. عنا بالعائله بياكلوا، في ناس بياكلوا المعكرونه بالخبز. بس انه عجين وخبز، يعني شو في
3: بينقاطوا
2: اللي بيرتي
3: بينقاطوا
2: فعلا. طيب خبرونا اذا انتم في اكلات غريبه او لا، عفوا اكلات بالعادي ما بتتاكل بالخبز اكلتوها بالخبز، خبرونا اذا ايه عملتوها العائله.
3: على فكره في شيء ثاني بس عم بحاول ادرسها كيف اقول لك اياها.
2: شو مشان يعني صادم، يعني
3: عم راعي صدمتك.
2: خلينا نحاول احذر، خلينا نحاول احذر. شو ممكن يعني شيء صادم
3: انا أكلته. حتى ما اقول ماركه الشوكولا، هو شوكولا بيجي اصابع بتطقن عن بعضهم.
2: اكلتيها بالخبز؟
3: بينحط بالخبزه وبينعمل ساندويتش.
2: لا كمعروف كيت كات
3: على السريع علي.
2: شو حطيتي معها؟
3: مشي بس هيك هي بالخبزة.
2: عن جد؟
3: نعم.
2: طيبة طلعت؟
3: طلعت طيبة. هلا مش أنا اخترعتها، أنا أنا أنا يعني حطيت إنه دوقيها.
2: جربوها.

0: إذن سؤال اليوم، خبرونا عن أكلات بالعادة ما بتتاكل بالخبز، أكلتوها بالخبز. عنا رسالة من رشا بتقول التبولة.
1: بتخيل
0: يعني ما لا ما تخيلت
1: لا لا تخيلت
0: تبولة بالخبزة
1: علي. التبولة كتير بتشبه الحشوة تاعت ورق العنب بزيت، صح؟
0: ايه بس الخبزة حتشتش مع إيه؟ التبولة.
1: طيب ما عادي يعني كيف تاكلها بالخسة؟ بتاكلها
0: انا باكلها بحب الورق عنب التبولة. يعني ورق حبة، يعني ورقة ورق عنب خضراء، خصليها منيح وكليها كل التبولة فيها رائعة.
1: بتخيلها
0: أطيب طيب. من الخس الصراحة.
1: نعم.
0: التبولة بالخبزة ممكن نجربها، ما بعرف.
1: رسالة من محمد بغدادي بيقول بونجور، تحية لكم جميعا وبتمنى يوم حلو للجميع إن شاء الله.
0: شكرا.
1: زميلتنا ريما كرادية جاوبت على السؤال.
0: شو؟
1: قالت من زمان كنت أكل المعكرونة بالخبز والمفتقة بالساندويش والبقلاوة كمان، أما هلأ على الغدا ما مندوق الخبز أبدا إلا قليل، هيك أحسن. وفي منهم كنت شوفهم الشوكولا بالخبز.
0: نعم على فكرة الخبز صار يعني نحن بالبيت قليل لنأكل خبز. نعم. يعني لأنه صرنا مندير بالنا على صحتنا، أو بتصيروا بتجيبوا خبز هذا الدايت الشوفان والشعير وهالخبريات. عائشة الأسمر تحية كبيرة لأليك، صباح الخير. بتقول تحية لألكم لمجموعة القلوب البيضاء ولزوجي، أنا الششبرك بستلذ فيه بالخبز.
1: يا الله
0: ششبرك. ماما بفكر تاكل ششبرك بالخبز؟ لا عادي بالنسبه لك كمان، انه هي عجين ولحمه ولبن وخبز.
1: ما عادي ما بياكلوا كمان مثلا يخنه البطاطا اللي هي عاد كمان بطاطا نشويات بياكلوها. نعم. بالخبزه.
0: على فكره في محل ببيع ساندويش كبه مقليه. ساندويش كبه مقليه. يعني شيء ملفت.
1: وبالشمال بياكلوا ساندويش مغربيه.
0: اوه هون يا ما حدا سبعون عليها اهل الشمال. دقتها على فكره. دقتها بس يعني ما دقتها ساندويش، يعني قلت له احط لي صحن. غير كليا تبعت بيروت بس طيب كتير، يعني لها بهاراتها الخاصه هونيك.
1: انا ما مجربتها. في حدا عم بيقول بلال ناصر بيقول عم بيقول الملوخيه، وهذا شيء طبيعي.
0: لا الملوخيه ما طيب الا بالخبزه. مرقولنا
1: على فكره نحن اهلنا يعني اغلب الاشياء كانوا بياكلوها بالخبزه وبعضهم يمكن
0: صح،
1: وبيستغربوا انه نحن في تقريبا الغينا الخبز.
0: سليم غنوم بقول الكبة بلبن أكلها بالخبزة، يعني إيه غريب الكبة بلبن تتاكل بالخبزة. تخيلي مثلا حدا يأكل بيتزا بالخبزة.
1: لا كتير
0: هيدي خلص، يعني هيدي وصلنا ل لليفل عالي كتير.
1: بدي أشوف قديش كان جيعان.

0: واللبني طيب على البدن.
1: طيب الكفتة بلبن طيبة وكفتة بطحينة طيبة
2: بالخبزة ولا لا؟
1: لا هيدي جنب الرز جنب الرز بحس طيبين. شو عنا كمان يا ميان اقتراحات؟
2: في عنا رسالة من الشيخ أحمد بكار عم بيشارك معنا
1: تحية للشيخ أحمد.
2: عم بيقول الفكرة اللي أنا قلتها اللي هي قصة عم بيقول بالشمال بيأكل مغربية بالساندش مع مخلل
1: مخلل لفت يعني. مخلل لفت صح.
2: عم بيقول في ناس تأكل المعكرونة باللحمة بالخبزة والبطاطا المسلوقة مع البيض المسلوق بالخبزة. صحيح.
1: هلا البطاطا المسلوقة مع البيض المسلوق بالخبزة طيبة.
2: صحيح.
1: طيبة طيبة يعني.
2: مع زيت وملح وبهار.
1: أوه أفكر أعملها.
2: جهت أنا.
1: طيب بس أنا كان عبالي أعرف شو هالكومبينيشن بين اللفت كبيس اللفت والمغربية. ما بعرف بحسيتهم كتير لبقوا لبعض هول الاثنين يعني ما بعرف.
2: هلا الدنيا أزواق.
1: إيه سبحان الله.

0: علي في عنا جواب عم بيقولوا الملوخية الورق هذا من هاني رشيد وكمان الباستا شكله في إجماع على فكرة الباستا والمعكرونة إنه الخبز بتتاكل. أم عيسى بتقول في واحد بيقربني غرامه الرز ولبن كان يلف الرز ولبن بساندويش
1: الرز بلبن
0: هلا عم بتخيل كيف اللبن عم ينقط من الساندويش انا
1: ما قدرت
0: بده يحمل صينيه بس بليز بليز انا بخاف من الترور ولا
1: انت خفت من الترور انا خفت من المشهد ساندويش رز بلبن مع خبز واللبن عم بشرشي لا
0: عادي تخيل عم ياكل مثلا كب بلبن او كوسه بلبن وعم ياكلها بالخبز يعني بس هو مدى ساندويش حتى ما يقعد كل شوي يقسم الخبز
1: لا يشبع اكثر كمان علي جاجا بوجه تحيه لنا ولاليك تحيه لك يا علي علي جاجا اوكي كمان عم بقول مين علي مين شكلي قلت العيلة غلط اول شيء انا اوه تحية من كمان لك يا علي شو كمان عنا
0: في ام ويسا عم بتقولوا البقلاوة بالخبز انا هيدا ما كتير عم بقدر لا اتخيلها ولا استوعبها ولا شيء
1: سامع منها كتير انه البقلاوة بالخبز مثل ما بناكل الكنافة بالكعكة يعني برا برا
0: يعني كثير قربت لي اياها شوي
1: برا كثير بيستغربوا انه اللبنانيين بياكلوا الكنافه بالكعكه صح. انه بيعتبروها ساندويشي يعني معكم ابو عبد اللحمه بعجين بسوريا تؤكل مع خبز لانها بتكون دسمه يعني شو يعني مع العجين خبز بتقوم بتزيدوا فوق خبز كيف فسر لي اكثر يا ابو عبد ليلى على ايوان تحيه كبيره لك اطيب اكله رز مفلفل ولحمه مسلوقه بالخبزه
0: علي اجاك جواب على سؤالك انه شو دخل الكبيس اللفت من احمد من المانيا عم بيقول لعلي الكبيس اللفت والمغربية مثل التوم والبيبسي
1: هالقد سبحان الله ازواق يعني قال في ناس بياكلوا رز بحليب بالخبز على قلتي نحن صغار كنا نتحلى ساندويتش زبدي وسكر او سمنه وسكر بسمع فيها كثير بس ما مجربها ابدا
0: كثير
1: طيبه مجربتيها يا هذه كانت التحليه تبعيتنا نحن صغار مو عيب انا ما كنت يعني نتحلى هيك

0: وبعد الأجوبة عم تصلنا على سؤال اليوم. خبرونا عن أكلات بالعادة ما بتتاكل بالخبزة، أكلتوها بالخبزة وخبرونا كيف طلعت معكن. في جواب لفتني أنه ساندويش بطاطا مقلية مع فتوش ساندويش ملفتة
1: كان في محلات أصلا بيبيعوا ساندويش البطاطا بس بيحطوها مع كولسلو.
0: إيه لا بس هو مع فتوش هون يعني هذا بلف الفتوش مع البطاطا المقلية وكله
1: مع فتوش يا كمان. شفت كمان
0: أكرم مش فتوش على جنب الصحن بقلب الخبزة طيبة. قال كمان بطرابلس في ساندويش لحمة بعجين، ساندويش لحمة بعجين بس فسروا لي كيف تعملوها. يعني هو اللحمة بعجين أوريدي ساندويش هي تنعاد كيف تعملوها؟
1: أنا قصدك هي بخبزة بس يمكن من دسامة اللحمة لا تخف وتقطع عليهم.
0: يعني شو بقطعوا اللحمة بعجين وبحطوها بخبزة؟ فسروا لي كيف تنعاد. ممكن يمكن ما بيحطوها مع عجين بيحطوها مع خبز عم بقول كمان ممكن
1: ما بعرف.

0: يشبعوا يا علي لا يشبعوا لا كمان يعني في ناس قلت لك انا امرار بيلجوا للساندويش الكنوال يعني بكون ما شاء الله العدد كبير بالعيله ويمكن ما قادرين يعملوا هالطبخه هالقد كبيره فبصيروا بيجوا للخبز كرمال
1: هلا في ناس هيك وفي ناس لا في ناس هن اصلا بيرغبوا طعم الخبز
0: صح الخبز الجمهور كتير يعني الصراحة عم يطلبوا لنا نقرأ الفاتحة لنيت نجاح أولادنا وأخواننا وأخواتنا بالامتحانات وكمان نهدي الثواب لأرواح المؤمنين والمؤمنات الورقة عنب باللبن اللحمة ورقة عنب باللبن ورقة عنب باللبن ايه بشوف في ناس تاكل
1: في
0: لبن
1: ما هو في فتة ورقة عنب على فكرة
0: ايه هذه جديدة انا شفتها بس انا من زمان بشوف انه في ناس بحطوا لبن جنب الورقة عنب بلحمة يعني بيكلوهم مع بعضهم نعم ممكن
1: ما بعرف إذا قرأت جواب ليلى علي وانا عم تقول رز بحليب مجمر بالفرنجي أكلي عم تقول لك أكلي يا علي
0: بتعرفي لفتتني هيدي يعني بتحس انه مثل كأنه واحد عم بياكل بوزة يعني إذا رز بحليب بارد هالقد بينحط بخبزة يعني
1: تم مجرب المفتقة بالخبزة يا علي
0: لا بس كثير سمعت عنها
1: هذا جواب نادية بغدادي
0: المدردرة ولبن بالخبز يعني بتحطوا المدردرة رز وعدس ومع لبن فوقه ولفوا الساندويشة ما شدتني كتير انت بتجربيها
1: انا شوف ماني كتير هيك دقرة بقصص الاكل طالما شيء يؤكل ممكن جرب هلا في عندي اشياء هيك خطوط حمر بس انه يعني ما كتير عندي مانع
0: قال بتركيا عندهم سمك بخبز فرنجي مزبوط انا شفتها هيدا بس اللي ما شفتها وبستغربها هو المصران بخبز فرنجي شو يعني مصران يعني فوارغ تخيلوا فوارغ بالساندويشه

0: رسالة بيقولوا فيها السلام عليكم، تحية من أم حسين وأبو حسين عيتاني لكم وللمستمعين. أم حسين بتقول مفط أو تبولي، وأنا بقول يخنت ورز أنواع ورز بلحم. في ناس بيأكلوا رز بحليب الخبز، نحن مصغار كنا نتحلى صندوش زبدي. وهذا قريتها أنت علي؟
1: نعم، سألتيني قلت لك لا أنا. شو كمان عنا رسائل؟ فاطمة الحمصي عم تقول تحية لزوجي وولادي وإخواتي وأولادهم والمستمعين وأهل القلوب البيضاء. المعكرونة بالخبز ها أكتر شيء متفق عليه لهلا، أنه يأكلوا المعكرونة بالخبز. أنا مجربها.
0: هل يا ترى نحن البيرتي ولا؟
1: بيرتي
0: هون اللبنانية.
1: البيرتي يتكلمون هون. لهلا عم شوف البيرتي اللي عم بقولوا عن المعكرونة.
0: رسالة من جمانة حباسي علي بتقول أسعد الله صباحكم، لنفط قبل فرنجة أو كعكة العصرية قصد العصرونية ما بعرف.
1: هي الكعكة العصرونية.
0: وتحياتي لكل العاملين بالإذاعة ولا موظفين الصلاحية.
1: تحية للحاجة جمانة. كمان عنا شو بهدي فتحتيها هلا، مي بندورة وحار بالخبز. يعني هذه مثل الصوص، يعني صرنا مية البندورة بالحار بحطو حار ممكن. ريما قال انبسطت انه لقيت ناس مثلها بيأكلوا المفط او البقلاوة بالخبزة.

0: علي في عنا رسالة عم بيقولوا فيها بفوتون على الفرن وبيأمرون للرز بحليب مش بيأكلوا بارد. عم تقول لك يا علي قال تعبير مجمر. هذه من فاطمة الحمص.
1: يعني شو بيأمرون؟ يعني شو بيأمروا فيهم؟
0: بيجمروه يعني من فوق بيطلع لونه مش أبيض بيطلع هيك على باج على فكرة هذا الطيب.
1: أوكي. فهول اللي بيأكلون المجمرين
0: هيدا اللي بيأكلوا بالخبزة.
1: أيوة. ما بفتكر انه شي صحي هالشي.
0: هلا نحن ما فتنا صحي شي اذا بدنا نفوت صحي ببلش انا. يعني نفت اول بقليه واول هي بالخبزه.
1: لفت لي نظري انه كيف بتجمروا. يعني بالعاده بنسمع انه ما تاكلوا شي محروق يعني شي
0: لا منه محروق كيف كراميلايزد.
1: اوكي. طيب ماشي ماشي وصلت الفكره.
0: نعم. رساله من اماني لحسين بتقول اسعد الله اسعدكم الله في الدارين. بدي وجه لكم تحيه من اعماق القلب وتحيه لولدي عبد الرحمن وكل رفقات النجوم المتلألئه. والاهلي بدي اقول لهم للاهالي بدي اقول لهم بالغوا في افراح اولادكم خصوصا عند المراحل الحاسمه ومفارق الطرق. انت اليوم في ماضي اولادكم انتم غدا. اليوم غدا فاحسنوا الذكرى.
1: ما شاء الله عنا ست اماني دائما هيك رسائلها مميزه. وتحيه لكل الاهالي اللي عم يحضروا اولادهم اليوم وعندهم حفلات تخرج بالمدارس. كمان باسمه بتقول التبوله بالخبز بعض اللي بيرتي بياكلوها. انا هلا عرفتها هالخبريه. يعني اللي بيرتي بيحبوا الخبز كتير ولا غالب صح
0: شكله هيك.

0: طيب طبي شو طبيخ مع خبز، شو قصدهم بالطبيخ؟
1: يعني اليخاني انا بتخيل قصدهم طبيخ، كل شيء طبخ ايه؟ مع خبز بيمشي حاله،
0: فاصوليا ورز يعني، والصوص عم تشتش الخبزه.
1: لا طبيعي بتكون تشوف هلا اليوم ما في كاميرا، فالمستمعين ما عم بيشوفوا شو بيقولوا الفيشل اكسبريشنز عند علي
0: الانهيارات.
1: لا بس كتير طبيعي، انا لانه شايفه هيدا الشيء.
0: اه شايفتيهم
1: طبيعي كتير.
0: شوكولا مع زبدة على الخبز طيب، الشوكولا مع الخبز على الشوكولا مع الزبدة على الخبز طيبة.
1: رسالة من محمد صالح بيقول: محمد خالد صالح من بعلبك، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، الله يرزقنا رؤية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ورزقنا حسن الختام. ساندويتش لبنة مع بطاطا تشيبس على خل.
0: أيوة هذه بشوفها كتير عند الشباب يعملوها،
1: انه لبنه انا بعرف المنقوشة الزعتر
0: بحطوا فيها تشيبس كمان، والكعكه العصرنيه بحطوا فيها تشيبس
1: كمان.
0: نعم. طيب هادي صندق اللي بتقول: تحيه لكل المستمعين لزوجي وجروب القلوب البيضاء، بالنسبه للسؤال بحب اكل التمر مع الطحينه، وزوجي قال مره كان مستعجل اكل مع رفيقه ساندويتش مدردره وفتوش. هادي على العجل يعني، ما في يقعد يحط صحن وهيك خبزه وخلصنا خلصت، ما كله حينخلط ببعض وينزل على المطرح.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. بالدنمارك بيتروق الشوكولا مع زبدة على الخبز، هذا قرأته أنت؟
0: نعم.
1: أوكي.
0: طيب الساندويتش صلصة وملح وزيت،
1: يعني قصدهم بيتزا بس أنه ما عملوها بيتزا،
0: بيتزا بيروتية. بيتزا بيروتية. بعد الفاصل عنا فقرة الطبخ مع ميان وقصة وعبرة، وضيفنا مميز لليوم فابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 18 من حزيران 2026 الموافق للثالث من شهر محرم 1448 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. لبنان يشدد على رفض أي تسوية على حسابه. خلاصات قمة السبع في زيارة سلام لباريس.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت بقائي للأخبار عدم انسحاب إسرائيل نقض لمذكرة التفاهم، عون وسلام يكابران على أمريكا ربط الانسحاب بنزع السلاح، التوقيع غدا خسائر إسرائيلية بالجملة.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. عون يؤكد أي تسوية ستتم من خلالنا. أبرز بنود الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب. قاسم: جبروت الأمريكي انكسر وموازين القوى ستتغير في المنطقة. ترامب: الاتفاق جيد وقلباف، لن نستسلم لرفع العقوبات.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب وبوزشكيان يدرسان التوقيع واعتراف أمريكي بتحرير الأصول وهرمز ارتباط بين أمريكا وإسرائيل وفيهما حول بند لبنان الذي فرضته إيران في التفاهم. قاسم المقاومة أنهت إسرائيل الكبرى والمطلوب حوار وطني لتعزيز عناصر القوى. ترامب استبعاد روسيا من مجموعة الثمانية خطأ فادح.
1: بدورها صحيفة اللواء عنونت إعادة السلام إلى لبنان في غرف العناية الفائقة دوليا وعربيا. ترامب يكشف عن زيارة لعون إلى واشنطن، وسلام يجري مشاورات مع ماكرون وأمير قطر في باريس. ترامب يوقع غدا على مذكرة التفاهم ويحتفظ بالقنابل لإسقاطها على رؤوس الإيرانيين. مسؤول أمريكي يكشف عن فتح هرمز ورفع الحصار ومصير الوكلاء وتخصيب اليورانيوم.

وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت السلاح بدون تغطية سياسية لا قيمة له. الرئيس عون سيزور رئيس ترامب وسلام في باريس. الشرق تنشر مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية.

0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: عون إلى واشنطن بعد أسبوعين، الرئيس: لبنان يخوض مسارا مستقلا في المفاوضات.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت ترامب لإيران التزام الاتفاق أو العودة للقصف، خطة أمريكية لفصل العراق عن مفاوضات إيران، قمة السبع تتوافق على تسليح أوكرانيا، المونديال، العرب بلا انتصار في الجولة الأولى. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: العاصفة.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
4: رجعنا يا علي مع صباح المعرفة. شو أي فقرة هلأ عنا؟
5: رجعنا مع الطبخة، وشفتك مع ريما عم تحضروا طبخة من وراي. شو الطبخة اللي عطتك؟ شو هي الطبخة اللي حضرتيها وبدك تسمعيها للمستمعين؟ هلا بنعرف، يلا فطلنا بالجمري.
1: طبخة اليوم،
4: مثل ما قلتي علي، اليوم الطبخة كمان من ماما ريما. أعطتني وصفة لأكلة اسمها مسبحة الدرويش. قالت لي مش مسبحة، هي قالت لي مسبحة. نعم، بس حتى هذا العلم والخبر.
5: يعني مسبحة هيك اسمها.
4: منقطع بصل.
5: هي شو عبارة عن شو، عن يعني مثل مسبحة؟
4: لا أنا أول شيء فكرت هيك.
5: أوكي.
4: منقطع بصل وجزر وكوسة، على فكرة بيشبهوا تعور مبارح.
5: قاعد مضينا عم قطع جزر وكوسة.
4: قطعون مرة واحدة وقسمون على كذا طبقة.
5: أوكي.
4: منقطع بصل وجزر وكوسة وفليفلة خضرة وبطاطا، فيها تكون مقلية وفيها تكون بدون قلي، وبتنجان وبندورة.
5: أوكي.
4: مننسف الخضرة مع بعضها ونترك للأخير البتنجان والبندورة، لأنه بتعرف بيستوى بسرعة وبيدبروا بسرعة.
5: نعم.
4: مننسفهم مع بعض، وآخر شيء منحط البندورة بس تستوي، ومنحط اللحمة. سألتها إذا مفرومة أو شقف، قالت لا شقف. مع ملح وبهار ومرقة اللحمة والصلصة، هيك بتكون خلصت الطبخة. بس هون السؤال، حتاكلوها بالخبزة ولا مع الرز؟
5: هادي الاثنين بيمشي حالة.
4: يعني على حسب سؤال اليوم.
5: بس ليه سموها درويش؟ يعني ما شايفي دروشة. كل هالغراض يعني. هلا بسأل ريما ليه سموها شو، مسبحة؟
4: مسبحة الدرويش.
5: مسبحة الدرويش، ما بعرف. بس طيبة يعني، وأنا ما يعني أنا بظن من كده يعني، بس ما كنت بعرف انه هي اسمها.
4: انا حسيتها بتشبه اللحمه بالصينيه.
5: اللحمه بالصينيه صح. قريبه لها. طيب جربوها، خبرونا كيف، شو البهارات اللي بتحطوها فيها؟ بهار اسود وفلفل وقرفه.
4: قالت ملح وبهار. هلا بتخيل اللحمه بيلبق لها قرفه وبيلبق لها
5: فلفل اسود.
4: فلفل اسود كمان. صحيح.
5: نعم، جربوا الطبخه وخبرونا كيف تطلع معكم.
6: ست بيت وبمشي على الاتيكات. أكلاتي من أطيب الأكلات، بس أحياناً بتحكي حريقة طريقة الطبخة بتصير بأحسن العائلات. بكل تواضع، هيدي أنا وبحبكم ست بيت.
4: تعالي بتقول نادية بغدادي انه هذه نحن بنسميها مخلوطة، هذه الاكلة.
5: اوكي.
4: بسموها مخلوطة. وعلى فكرة كمان جاوبت قبل، عم تقول بتتاكل حاطة البقلاوة بالخبز، هذا على سؤال.
5: نعم يعني. صح. بسمع انه اسمها الاحاطة، هيدي اللي بيجيبوها من يعني اللي بيبقى البقايا البقلاوة، بتكون كتير طيبة على فكرة، بتكون مخلوط فيها كل الانواع.
4: قطر.
5: طيب خلينا نفوت بقصة وعبرة، نسمع القصة اليوم وضيفنا اليوم من البقاع الشيخ يعرب بسج.
1: قصة وعبرة.

يحكى أنه في أحد المطاعم لاحظ زبون أن رجلاً تظهر عليه علامات الفقر كان يدخل المطعم وقت الزحام ويتناول الطعام ثم ينصرف دون أن يدفع حساب الأكل ويجلس في الخارج عند

0: الباب. ذهب الزبون إلى صاحب المطعم يخبره عن هذا الرجل وقال له إنه يستغل الزحمة التي تحصل في المطعم ليتناول الأكل دون أن يدفع أي مال. فضحك صاحب المطعم وقال أنت لست أول شخص تلاحظ وجود هذا الرجل، إذ إنني كنت ألاحظ دخوله وقت الزحمة وكنت أرسل له الطعام دون أن يعرف. لي زمن طويل أظهر له أني غير منتبه لتصرفاته ولم أفضحه أو أتوجه له بأي كلام. أنا أنوي لله تعالى أني أطعمه، ورب العالمين يسخر لي هذه الزحمة التي تراها.
1: يعني سبحان الله هذه القصة كتير مؤثرة وفيها كتير من العبر. رح نتعرف أكثر على العبر، نعرف أكثر على العبر من فضيلة الشيخ يعرب بسج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ الكريم.
2: عليكم السلام.
1: شكرا على تلبية الدعوة شيخي.
2: أكرمك الله بركاته.
1: آمين وبكم. بفتكر شيخ سمعت القصة، شو العبرة اللي بنخدها منها وشو تعليقكم عليها؟
2: بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أهنئكم وإخواننا بقدوم السنة الهجرية الجديدة، وأسأل الله تعالى أن تكون سنة خير. آمين. علينا سائر المؤمنين.
1: أما
2: أثبتي لهذه القصة، هذه القصة فيها معنى عظيم، يعني ملفت، يلفت انتباه السامع، بل فيها أكثر من معنى يمكن أن يستنبط وأن يستفاد من مضمونها. يعني من ذلك على سبيل المثال فضل التراحم، فضل الإحسان إلى الفقراء إلى المحتاجين من المؤمنين، وبيان أن هذا العمل فيه سر وبركة. صاحب المطعم هذا لاحظ أن الرجل محتاج، لاحظ أن الرجل فقير وأنه لا يملك ما يكفي من المال لشراء الطعام، فأحب أن يساعده وأن يكرمه وأن يرحمه، فكان يرسل له الطعام من غير أن يعرف من يرسل الطعام حتى لا يشعر بالإحراج أو يحصل في نفسه شيء. وهذا شأن المخلص الذي يخلص بعمله لله، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الواحد منا، لأن العمل الصالح ينبغي أن يراد به وجه الله تعالى وحده، فمن أخلص في عمله لله بارك الله له في دنياه وفي أخراه. قال تعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل، رواه البخاري. معناه كل عمل لا يراد به رضا الله لا خير فيه. والملاحظ في القصة أن الرجل كان مخلصا فيما يظهر، لأنه كان يطعم هذا المسكين من غير أن يلاحظ ذلك أحد، ومن غير أن يخبر هو أصلا بذلك أحد، كان يقوم بهذا العمل الجليل من فرط رحمته وشفقته بهذا المحتاج. وهذا من جملة الإحسان والرحمة. وقل من الناس فيما نرى اليوم من يتجمل بمثل هذه الأخلاق، من يتجمل بالرحمة بالإحسان بالعطف على الفقراء على المساكين، لا سيما ونحن في زمن شديد في زمن عصيب. ولذلك يناسب أن نذكر في هذه المداخلة بشيء من النصوص الواردة في فضل الرحمة والإحسان والشفقة على الفقراء من المؤمنين من إخواننا. قال الله تعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. وقال تعالى أيضا واخفض جناحك للمؤمنين. وقد وقع الخطاب في هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بخفض الجناح للمؤمنين، وهو أمر باللين والتواضع والرحمة لمن آمن. ونحن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والخطاب وإن كان في الظاهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يتضمن الأمر للأمة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير من يقتدى به. وخفض الجناح للمؤمنين يعني شامل للكبار وللصغار وللأقارب وللأباعد. وقال تعالى أيضا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى أيضا والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، رواه الترمذي وأبو داود. والمراد بقوله من في السماء الملائكة كما هو معلوم، لأن الله تعالى لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يشبه شيئا لا يشبهه شيء مهما تصورت ببالك، فالله بخلاف ذلك. وفي هذا المعنى رواية أخرى لهذا الحديث عند الحاكم في المستدرك، وهي بلفظ الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء. والمراد بأهل السماء الملائكة عليهم السلام، يعني يكون المعنى ارحموا من في الأرض بإرشادهم إلى الخير كتعليمهم أمور الدين، لا سيما تنزيه الله تعالى عن مماثلة المخلوقين وتبرئة الأنبياء مما لا يليق بهم، وإعانة المسكين وإغاثة الملهوف. وكذلك تحصل الرحمة والشفقة بإطعام الجائع، كما كان يفعل صاحب هذا المطعم الذي سمعنا قصته. ومعنى يرحمكم أهل السماء يعني الملائكة الذين في السماء باستغفارهم للمؤمنين بإنزال المطر وغير ذلك من الرحمات. وما أحوجنا إلى هذه الرحمات، ما أحوجنا إلى هذه البركات، ما أحوجنا إلى هذا الخير. وروى البخاري رحمه الله في الأدب المفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم، معناه لا تناله الرحمات الخاصة. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الناس إحسانا ورحمة وعطفا وشفقة وبرا، كان يعطي من حرمه يصل من قطعه. وجاء في المستدرك للحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم من أطعم الطعام، يعني إطعام الطعام طعام المحتاجين من المؤمنين لله تعالى ثوابه عظيم، فضله خيره عظيم كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه مرة إنسان فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فاستاق الرجل الغنم ورجع إلى قومه فقال أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم إن هذه الرحمة التي تحمل صاحبها على العطف على الشفقة على الإحسان على إطعام الطعام وغير ذلك من الخصال الطيبة فيها سر عظيم، يعني كم وكم من الآفات يصرفها الله تعالى بسر بعض الأعمال الصالحة، وكم وكم من أبواب الخير تفتح بسر بعض الأعمال الصالحة. أحيانا الله تعالى ييسر للشخص أمورا عظيمة خيرات بركات بسر عمل صالح يعمله هذا الإنسان.
1: نعم.
2: فالأعمال الصالحة فيها سر عظيم. وجاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء، رواه الطبراني. ولا شك أن ما كان يفعله هذا الرجل صاحب المطعم هو من خصال المعروف. وقد لاحظنا في القصة أن صاحب المطعم انتبه أن الله تعالى سخر له كثيرا من الناس يأتون إليه يبتاعون منه، فهو كان يطعم لله والله تعالى بارك له في رزقه، وهكذا بركة الصدقة.
1: سبحان الله.
2: من هنا نحن نؤكد على فعل الخير بأنواعه، ومن ذلك الرحمة بالمساكين، العطف، العون للمحتاجين. نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، يعني سعى في تأمين مأوى لأخيه، أمده بالمال، أمده بالطعام، أمده بالشراب، أمده بالدواء مثلا، كان الله في حاجته، أي الدنيوية والأخروية، يعني الله تعالى ييسر له خيرا عظيما.
1: نعم.
2: الله يثيبه على هذا العمل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. بالتالي يعني نحن ما أحوجنا إلى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بهديه الشريف، إلى العمل بمقتضى ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم.
1: آمين. أكرمكم الله.
2: ربما أطلت، لكن فيها معاني
1: استفاد. نعم.
2: هذا ما يسر الله تعالى لنا ذكره، ونسأل الله تعالى السداد والتوفيق لنا ولكم. بارك الله بكم.
1: آمين. وبكم فضيلة الشيخ يعرب بسج، شكرا على الكلام الطيب، وجزاكم ربي عنا خير الجزاء.
2: أكرمك الله.
1: في أمان الله. آمين. في أمان الله. بيبقى أذكركم بمواقيت الصلاة اليوم الخميس 18، بيدخل وقت الظهر الساعة 12:43، العصر 4:28، المغرب 7:57، والعشاء 9:34. بدي تشكرك ميان، رفقتيني كل هالأسبوع بصباح المعرفة، كتير انصريت معي.
0: أنا كمان كتير انصريت فيكم. بدنا نذكر كمان مستمعين ببرنامج تعلم أحكام قراءة. نعم. القرآن مع فضيلة الشيخ أحمد نوح إن شاء الله على الساعة 9:45 صباحا.
1: لقونا التنين إن شاء الله الساعة 7:15 الصبح توقيت بيروت بصباح المعرفة، وحلقة جديدة معي أنا وإيمان، إلى اللقاء
0: إن شاء الله.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
4: باور جروب، دايماً حدك.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ادعى المشركون والعياذ بالله تعالى زوراً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم، وما نزل من الآيات قالوا والعياذ بالله إن فيها مدحاً لأصنامهم. لكن هذه المسألة قبل أن أذكرها أبين أمراً عظيماً. أولاً، هذه القصة عرفت بقصة الغرانيق، والنبي لا يقدر الشيطان أن يتصور بصورته ولا أن يتكلم على لسانه ولا حتى أن يأتي بصوت النبي، وإنما هو قد يتكلم بشيء ويدعي أنه من رسول الله. نعم، يكذب يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أذى الكفار نزلت عليه آيات تلاها النبي من سورة النجم، وفيها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هنا الرسول لما وقف عن القراءة سكتة، ماذا فعل الشيطان؟ انتبه، الصواب أن الشيطان هو بلسانه الشيطان تكلم كلاما فيه تعظيم لما عبده هؤلاء من الأصنام، فسجد النبي لتلاوة القرآن سجود التلاوة، وهم سجدوا لقراءة الشيطان عبارات فيها تعظيم ما عبدوه من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام تضايق مما حصل، وأنهم ظنوا أنه هو الذي يمدح آلهتهم، يعني أصنامهم التي عبدوها باطلا. فلما وقف النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان عندها كلمات لا نقول على لسان النبي، هذا يخرج من الدين هذا القول، إنما هو الشيطان بصوته الشيطان قال: تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى، والعياذ بالله. وهذا من سجع الشيطان وليس قرآنا، ولا الرسول ظنه قرآنا، ولا قاله الشيطان على لسان الرسول، يعني سيطر على لسانه وتكلم بصوته بصوت الرسول أبدا. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها والعياذ بالله تعالى ألسنتهم، وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول وصار يمدح آلهتنا. والله تعالى أخبر النبي في القرآن أن هذا كان يحصل للأنبياء الذين قبلك، كلما كانوا يدعون إلى الله يأتي الشيطان ويلقي إلى الناس كلاما يوهمهم أنه من كلام النبيين، والأنبياء براء من هذا الكلام الفاسد الباطل والذي فيه شرك. فنزل قول الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني أظهر الله تعالى كذب هؤلاء. إذن الذي يجوز على الرسول أنه عظم الأصنام كفر، هكذا قال الفخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم مستحيل أن يتمكن الشيطان من أن يجري على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأوثان ولا غيرها من العبارات، لا يقدر أن يفعل ذلك. وليحذر مما وجد في بعض كتب التاريخ والتفسير من أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله. أعوذ بالله، هذا كلام باطل. وبعضهم يزيد في تفسير الآيات تفسيرات باطلة تخالف الدين، فليتنبه يا أحباب، هذا لا يليق بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما قول الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يكشف الله للناس أن هذا ليس من كلام الأنبياء وإنما هذا امتحان وابتلاء، واضح أحبابي؟ أما الله حفظ الأنبياء من هذا. نعود إلى ذكر المهاجرين ولما هاجروا إلى أرض الحبشة وكيف خرج سيدنا جعفر رضي الله عنه إليها. أقبل النفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكة، هذا كان خبر غير صحيح، ألقاه كفار قريش حتى بلغ المسلمين في الحبشة. فماذا أرادوا؟ أرادوا أن يرجعوا إلى مكة، يعني ظنوا أن الأمر استتب. فكان من قدم مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، منهم من بني عبد شمس بن عبد مناف، وأيضا سيدنا عثمان ورقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة، ومعه امرأته سهلة، وثلاثون رجلا كذلك رجعوا إلى مكة المكرمة. خرج سيدنا جعفر رضي الله عنه في رهط من المسلمين، مجموعة من الناس دون العشرة، إلى أرض الحبشة. فبعثت قريش عمرو بن العاص، ما كان أسلم وقتها، وعمار بن الوليد، وأمروهما أن يسرع السيرة، ففعلا وأهدوا النجاشية فرسا وأشياء أخرى وهدايا. لما قدمت الهدايا إلى النجاشي وأجلس عمرو بن العاص على سريره، فقال عمرو: إن بأرضك رجالا منا، يعني من قبيلتنا، سفهاء ليسوا على دينكم ولا على ديننا، ادفعهم إلينا، سلمنا إياهم. فقالت عظماء الحبشة للنجاشي: أجل، ادفعهم إليهم. فقال النجاشي: لا والله، لا أدفعهم إليهم حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم. فقال عمرو بن العاص: هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وسنخبرك بما نعرف من سفههم وخلافهم الحق، أنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله، ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك كما يفعل من أتاك في سلطانك. فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه رضوان الله عليهم، وأجلس النجاشي عمرو بن العاص على سريره، فلم يسجد جعفر ولا أصحابه، إنما ألقوا عليه التحية. فقال عمرو وعمارة: ألم نخبرك خبر القوم والذي يراد بك؟ فقال النجاشي: ألا تحدثوني أيها الرهط، ما لكم لم تسجدوا إلي، يعني كما يفعل الناس لما يأتوني من بلادكم وآخرون؟ قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدق والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به، فصدقناه وعرفنا كلام الله تعالى، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله. فقال النجاشي: والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكات التي خرج منها أمر عيسى عليه السلام، يعني هذا ما كان يقوله حقيقة، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام. قال جعفر: وأما التحية فإن رسولنا أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك، فحييناك بالذي يحيي به بعضنا بعضا. وأما عيسى ابن مريم فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني البشارة التي بشرت الملائكة بها مريم، وروح منه، يعني هو روح مشرفة عند الله، وابن العذراء البتول يعني التي هي منقطعة من الأزواج وهي بريئة مطهرة السيدة مريم. فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ منها عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذه الحبشة لتخلعنك، يعني لا تصير ملكا عليهم. فقال النجاشي: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله عز وجل الناس في حين رد إلي ملكي، فأنا أطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك، يعني أنا أتبع دين الله ولو غضب مني الناس. فأسلم النجاشي ومات رضي الله عنه ودفن. وكان النجاشي حسن إسلامه كما مر معنا، ودخل ونطق بالشهادتين نفعنا الله تعالى به. لذلك لما رجع عمرو بن العاص من أرض الحبشة إلى مكة جلس في بيته، فلم يخرج إلى قومه، فقالوا: ما شأنه؟ ما له لا يخرج؟ فقال عمرو: إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبي، صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. نتابع إن شاء الله برنامجنا المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

النبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

يقول سيدنا أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير، أوصاني أن أنظر إلى من هو دوني وأن لا أنظر إلى من هو فوقي، دائما انظروا إلى من هو دونكم في المال والخلق، واحمدوا الله على ما أنتم فيه من النعم. قال: وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، كونوا مع المتواضعين، أحب المتواضعين، عاشر المتواضعين، كونوا معهم جالسوهم حتى تستفيدوا منهم هذا التواضع، هذه الخصلة التي يحبها الله تعالى. قال: وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت، أوصاني بصلة الرحم ولو كان هذا الرحم مدبرا، أن أقبل عليه وأن أزوره وأن لا أقطعه. قال: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرا، أي أوصاني بالثبات على الحق، بالثبات على قول الحق لو كان شاقا على النفس. قال: وأوصاني أن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهذه الكلمة أكثر منها، لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: إنها إذاعة نداء المعرفة،
5: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
6: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

عليكم. يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 23 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وأوضحت مصادر سياسية أن تأخير انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات إلى 23 من حزيران بدلا من 22 منه يعود إلى اعتبارات لوجستية مرتبطة بوصول السفير الأمريكي لدى تل أبيب إلى واشنطن، مؤكدة أن برنامج الاجتماعات سيمتد حتى 25 من الجاري بمشاركة الوفود المعنية وبرعاية أمريكية مباشرة. في التطورات الميدانية، استهدف قصف مدفعي معادن فجرا بلدتي كفر جوز وكفر لومان، إلى ذلك دوى قرابة 7:05 صباحا صوت انفجار قوي في بلدة الدوير، تبين أنه ناجم عن انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان على طريق الدوير حي الكلمات، وتسبب باشتعال حريق في الأعشاب. عملت فرق من الدفاع المدني على إخماده. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا قتل وأصيب 7 آخرين من انفجار عبو وناسفة أمس في منطقة الليطاني جنوب لبنان. في المواقف، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان يخوض مسارا مستقلا في المفاوضات، وأن القرار اللبناني لم يعد مرتبطا بأي طرف خليجي، مؤكدا أن الدولة وحدها تتولى التفاوض وتمثل مصالح اللبنانيين فيما يقتصر دور الدول الصديقة على المساعدة والدعم من دون التدخل في الشؤون الداخلية. دوليا، نقل إعلام رسمي إيراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقاء القول أن رئيسي الولايات المتحدة وإيران وقعا رسميا على مذكرة التفاهم بينهما بحسب سكاي نيوز. وأشار بقائي حسبما نقلت أسوشيتد بريس إلى أنه لم رسم توقيع في سويسرا، موضحا أن نص الاتفاق أنجز بشكل نهائي ودخل حيز التنفيذ رسميا. كما أوضح بقائي أن التأخير بين الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم يوم الأحد ونشر يوم الأربعاء يعود إلى الإجراءات الدبلوماسية المعتادة وأهمية التنسيق مع الوسطاء، مضيفا في كل عملية دبلوماسية توجد إجراءات تحرص الأطراف المعنية على الالتزام بها، كما أن آراء الوسطاء مهمة أيضا حتى يتمكنوا من إيصال هذه العملية إلى النتيجة المرجوة. أضاف ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم، تابع يتعين رفع العقوبات النفطية المضروبة على إيران وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما. وشدد على أنه لا ينبغي أن يقوم الطرف الآخر خلال 60 يوما بزيادة وجوده العسكري في المنطقة أو إصدار عقوبات جديدة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلن عمدة موسكو فجر اليوم إسقاط الدفاع الجوي 180 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة، وأن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط الحطام. وأشار إلى أنه تم تسجيل أضرار طفيفة في أحد المباني جراء سقوط حطام المسيرات بمنطقة مركز للتسوق دون وقوع إصابات. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا برأس السنة الهجرية، عادها الله علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالأمن والأمان واليمن والسلام، وكل عام وأنتم بخير.

نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر،

0: وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الطيب. كنا توقفنا في القراءة في كتاب التبيان للإمام الحافظ النووي رحمه الله فصل في المحافظة على القراءة بالليل، وقد قرأنا بعضا من هذا الفصل، وقلنا أنه ينبغي الاعتناء بقراءة الليل أكثر من قراءة النهار. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. وقلنا القراءة بالليل أبعد عن الرياء وأجمع للقلب وأقرب للإخلاص وغير ذلك. الآن سنكمل. قال رحمه الله: وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي أنه قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام. إجا سيدنا علي بالمنام، ماذا قال له؟ قال له بيتين من الشعر: لولا الذين لهم مرد يقومون، بيقوموا بيصلوا بالليل، بيقرأوا القرآن بالصلاة أو في غيرها، لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون، لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. نسأل الله السلامة وأن يرزقنا التقى والنقى وحسن الختام. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير. قليل مداوم عليه خير من كثير منقطع. قيام الليل يحصل بالقليل، بقليل الركعات وبكثيرها، بقليل القراءة وبكثيرها. المهم نداوم ونخلص في عملنا لله تعالى. قال: وكلما كثر كان أفضل. كلما قرأت أكثر وصليت وقرأت بالصلاة قرأت أكثر، كلما كان أفضل، وكلما زاد ثوابك وعظم أجرك عند الله عز وجل. قال: إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه. لأنه بالغالب اللي بداوم على أنه يقوم كل الليل بعد فترة يترك، أو يعني تحصل له مشقة شديدة. فقال: إلا أن يستوعب الليل كله فإنه يكره الدوام عليه، وإلا أن يضر بنفسه. إذا كان حي وصل لمرحلة الضرر بالنفس فليس له ذلك. قم ما تطيق عليه، ما تطيقه. ومما يدل على حصوله بالقليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات، عشر آيات منه نكتار، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. يعني اللي أخذوا الثواب العظيم له أجر كبير عند الله، أعطي ذلك الأجر. أو فيك تقول المقنطرين، مقنطرين يعني من المالكين مالا كثيرا، المراد هنا كثرة الأجر. رواه أبو داود وغيره. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. ما أحلى هذا الحال، ما أحسنه، أن تداوم كل ليلة على صلاة ركعتين. إذا دومت على ذلك فهو خير عظيم لله تعالى، خير عظيم من الله تعالى. نكمل.

قال فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. هدول أحاديث بالصحيحين قرأناهن عدة مرات، إن الواحد يراجع القرآن دائما، إذا حفظ شيئا منه فيداوم على المراجعة، إذا ترك المراجعة يتفلت. ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ قال تعاهدوا القرآن، أمرنا بمعاهدة القرآن، بتعاهد القرآن، يعني بالدوام على قراءته ومراجعته. فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، يعني إذا تركت المراجعة يتفلت بسرعة. الله يسر حفظه، بسرعة بتحفظه، ولكن إذا تركت مراجعته يتفلت منك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة المربوطة، إن عاهد عليها أمسكها، رابطها وعم يراقبها تبقى معه، ما بتتفلت، ما بتهرب منه، وإن أطلقها ذهبت. وهكذا القرآن الكريم، رواه البخاري ومسلم. هلأ في حديث ذكره الإمام النووي في هذا الكتاب، بعضهم أوله، ولكن على كل حال هذا الحديث ضعيف، فيه راو متكلم فيه، فيه راو ضعيف، وفي راوي اسمه المطلب بيروي هذا الحديث عن أنس كما في سنن أبي داود، ولكن هو هذا المطلب ما سمع من أنس، فإسناد هذا الحديث منقطع لا يحتج به، وظاهره يخالف ما قام عليه الإجماع وما دلت عليه النصوص الشرعية الثابتة، إنه أكبر الذنوب عند الله الكفر والشرك، والشرك نوع من أنواع الكفر، ثم قتل النفس التي حرم الله، أعظم الذنوب الكفر، وبعدين القتل، بعدين الزنا. فهذا الحديث ظاهره أنه أعظم ذنب هو إذا واحد حفظ القرآن ورجع نسي آية منه أو شيء منه، لا، هذا يؤدي إلى الحرج في الدين، هذا ينفر الناس عن الاشتغال بحفظ القرآن، بصير واحد يخاف، يقول لك أنا إذا أحفظ القرآن بعدين إذا بنسى آية واحدة بيكون عليها الذنب اللي ما في أعظم منه، لا، هذا الكلام لا يقبل، ورسول الله لا يقول ذلك. فإذا هذا الحديث لا يحتج به. هذا الحديث فيه وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. بعضهم قال، بعض السلف كسفيان ابن عيينة قال المراد بالنسيان ترك العمل، يعني بأن لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، واللي بيحرم حلال القرآن أو بيحلل حرامه هذا خرج من الدين، ما بيكون مسلم، بيكون مرتكب لأعظم الذنوب. فإذا المراد بالنسيان على ما قاله بعض أهل العلم ترك العمل بالقرآن الكريم، وليس مجرد النسيان اللي بيحصل من كثير من الحفظة. وليس من اشتهر حفظه وقوي حفظه وتفلتت منه بعض الآيات بناس له إذا كان ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ولو كان كذلك ما نسي النبي منه شيئا، ولكن ربنا قال سنقرئك فلا تنسى، كمل، إلا ما شاء الله. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ نسي بعض الآيات ثم ذكره الله تعالى بها، فمجرد أنك تنسى منه حرام. فإذا هذا الحديث لا يحتج به. أول عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. مظبوط، صحيح أنك تطلع الوسخ من المسجد تنظف لله تعالى، لك أجر كبير عند الله تعالى، ولكن لا يكتب عليك ذنب إذا نسيت آية من القرآن الكريم. وهون حديث تاني كمان ذكره الإمام النووي، هو بيقول بالحديث السابق، بيقول إنه رواه الترمذي وتكلم فيه، يعني هو ما عم يثبته. ثم قال وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو أجزم. كمان هيدا منه صحيح، هيدا الحديث فيه مقال في إسناده من هو متكلم فيه. وبعضهم قال معناه ذم لمن ترك العمل بالقرآن، يعني تأويله مثل الحديث اللي قبله. نقرأ الآن
من سورة الطلاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ننبه على شيء بالراء. الراء هنا في البسملة هي مشددة، ولكن لا تقطع الصوت بها، هي الراء حرف يعني متوسط من الحروف البينية، بين الحروف الشديدة وبين الحروف الرخوة، فما بينقطع الصوت تماما عند النطق بها ولو كانت مشددة. فما تقول بسم الله الرحمن الرحيم تقطع، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تبالغ في التشديد حتى تقطع الصوت، غلط. وكمان ما ترجع لسانك كتير لورا وتضم الشفتين، فاللي عم يسمعك عم يسمع كأنك عم تقول واو ما عم تقول راء. فبعضهم هكذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كمان هذا من الخطأ. كيف القراءة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ما إلى دخل الشفتين إنك تضم لتفخيم الراء. تفخيم الراء يحصل بأنه يرتفع أقصى اللسان، بيرتفع اللسان عند النطق بالحرف المستعلي، بالحرف المفخم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي، جيب التشديد الياء، جيب تشديد النون مع الغنة بمقدار حركتين. إذا طلقتم، طاء حرف شديد، حرف مستعلي فيه تفخيم، مش طاء، ما في همس، ما تطلع هواء أنت عم تلفظ الطاء. طلقتم، بعدين اللام بعد الطاء ليست مفخمة، فلا تفخمها لأجل تفخيم الطاء. طلقتم، النبرة أتينا بها عند مخرج حرف الطاء، عند مخرج حرف القاف، لأن القاف من حروف القلقلة، فإذا يسمع لهذا الحرف يسمع له نبرة قوية، وهيدا كلمة قوية بيقولوها العلماء، يعني هذا تأكيد لنبرة، لأنه النبرة بتكون قوية، بس مش معناتها أنه تجيب همزة. ما تقول إذا طلقتم، طلقتم، ما تعمل فاصل، ما في سكتة بالقلقلة. سنأتي على موضع آخر فيه قلقلة، وسننظر كيف بعض الناس يأتون بوقف عند القلقلة، بيقطش الكلمة، بيعمل مثل وقف حين يأتي بالقلقلة، وهذا غير صحيح. إذا طلقتم، إذا طلقتم النساء، جبنا النون المشددة، غنى بمقدار حركتين، صوت خرج من الخيشوم، بعدين جبنا المد الواجب المتصل أربع حركات. فطلقوهن، لاحظت فا طا، فطلقوهن لعدتهن، إذا وقفت عن نون مشددة ما فيك تقول لعدتهن وتوقف، في نون مشددة في غنة بمقدار حركتين حتى عند الوقف. فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن، هكذا. بعدين في مد طبيعي بالواو الساكنة التي قبلها مضموم، فطلقوهن، قو في مد، بدك تمد حركتين. وأحصوا العدة، واتقوا الله. طب ليش هون ما قلنا واتقوا الله؟ مش بعدك عم تقول واو ساكنة وقبلها مضموم يعني مد طبيعي؟ ايه هون ذهب المد منعا لالتقاء الساكنين، فبينحذف المد هون، فبتقول واتقوا الله، واتقوا الله ربكم. ربكم ضمة خالصة، كاف مضمومة مرققة، راء مفخمة مفتوحة. ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، الراء مرققة، لماذا؟ لأنها مكسورة. الخاء ساكنة، مش لا تخرجوهن، ما تحرك الخاء، فخمها وسكنها. لا تخرجوهن من بيوتهن، قلبت النون الساكنة ميما عند الباء، من بدون تشديد، من بيوتهن ولا يخرجن إلا، قلقلت الجيم الساكنة، ولا يخرجن إلا، حصلت بكفي، ما تقول ولا يخرجن، يخرجن مثل كأنك عم تنقص أو عم تعمل همزة. ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ما شو الغنة اللي جبناها؟ بفاحشة مبينة، بفاحشة تنوين بعد ميم،
ميم يرملون يعني إدغام، ينمو أو يومن يعني إدغام بغنة، يعني إدغام بغنة. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أمرا سكن الميم ما تقول أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن ترقيق، ترقيق بعدين تفخيم الغين، باء مرققة مستفلة يعني لسان تحت مرتفع، لام مرققة من طرف اللسان مع أصول الثنايا ما قبل الثنايا العليا، ال بلغنا بعدين بتفخم الغين، بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف، مش بمعروف، وما تبالغ بالعين، ما تقول بمعروف أو تمشي فيها هيك تعملها جريان شديد، تقول بمعروف بمعروف غلط. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، حرف بيني متوسط بين الرخو والشديد، ما بيجر الصوت معه جريان، جريان الحروف الرخوة ولا بينحبس مثل الحروف الشديدة. وبين رخو والشديد لن عمر، لام ونون وعين وميم وراء، هذه الحروف المتوسطة تكلمنا عنها. أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. مش واليوم الآخر، يعني جيب أعلى درجات التفخيم، هي مكسورة الخاء، وبعدين قلنا إنه الخاء منها من أعلى حروف الاستعلاء، هي بالآخر أعلى حروف الاستعلاء، أقواها الطاء لأنه فيها إطباق، الخاء ما فيها إطباق، الخاء من الحروف المنفتحة. فبتقول الآخر، خاء كسرة خي، واليوم الآخر، بترقق الراء. ليه؟ لأنه سكنت وقفا وقبل حرف مكسور، كسر أصلي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، جبنا الإدغام الكامل، يجعل له، يجعل لام ساكنة بعدين لام متحركة بعد منها، حصل الإدغام، فاللفظ بلام واحدة مشددة، يجعل له مخرجا، مد الهاء، مد الصلة الصغرى حركتين، يجعل له مخرجا ويرزقه، قلقل القاف وفخم الراء الساكنة اللي قبل مفتوح، ويرزقه من حيث لا يحتسب. هون الهاء ما تمدها لأنه قبل ساكن، ما إجا قبل متحرك وبعد متحرك لا تمدها، هنا قبل هاء الضمير حرف ساكن، فمثل ما بيقولوا بتخطفها خطف، ويرزقه من حيث لا يحتسب، جيب القلقلة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. جبت الإخفاء بعدين قلقلة الدال، قدرا لكل شيء قدرا، وفخمنا الإخفاء لأن القاف من حروف الاستعلاء. بعدين عنا كلمة فيها مد، فيها مد متصل، بعدين مد طبيعي، واللائي آخرها ياء ساكنة. انظر ماذا قبل هذه الياء الساكنة، قبلها مكسور يعني في مد طبيعي، فما تقول واللائي يئسن، واللائي يئسن من المحيض. فإذا مد متصل أربع حركات. طيب إذا سألنا واحد ليش هون ما حصل الإدغام، حرفان متماثلان الأول منهما ساكن والثاني متحرك، اضرب بعصاك، حصل إدغام، لماذا هنا ما أدغمنا واللائي يئسن؟ ليش ما أدغمت الياء في الياء؟ لأنه ما أدغمناها هون، مثل ما أنه ما منضغمها في قوله تعالى آمنوا وعملوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات،
كمان الذي يوسوس، ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة. هل بتقول الذي يوسوس؟ ما بتضغم. لماذا؟ لأنه في استثناءات، في موانع للإضغام بيقولوا، منها إذا كان الحرف الأول حرف مد، وهون الحرف الأول الياء الأولى هي حرف مد سكنت وقبلها مكسور، فلا يحصل الإضغام بين المتماثلين. فبتقول واللائي يئسن بفك الإضغام، مثل ما بتقول الذي يوسوس. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. لم يحضن، تمسك الضاد بتسكنها، بتجيب الاستطالة التي فيها، حرف رخو بس حرف مجهور، بيبقى الصوت مستمر عند النطق به. لم يحضن، ما في قلقلة، منه من حروف القلقلة، بينحبس الهواء. لم يحضن. وأولات، ما تقول وأولات لأنك شايف واو، انظر ماذا وضعوا فوق الواو، هذه العلامة، هذه الدائرة معناها زيادة الحرف، عدم النطق به. وأولات، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، توقف بالنون المشددة بغنة بمقدار حركتين. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. شفتها الضمير مد الصلة الصغرى، يجعل له من أمره، يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم. هون مد صلة كبرى، بس نحن لأنه عم نقصر المنفصل فقصرناها فجبناها حركتين مثل الصغرى. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ليش رققنا الراء؟ يكفر لأنه سكنت وقبلها مكسور. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. صدق الله العظيم. كان بقالنا بعض الآيات من أواخر سورة التغابن، منقول نتذاكر معا ماذا قال المفسرون في تفسيرها، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى بمراجعة تفسير سورة الطلاق. قال ربنا في أواخر سورة التغابن فاتقوا الله ما استطعتم، يعني جهدكم ووسعكم. قال مجاهد هو أن يطاع فلا يعصى، فاتقوا الله، أمر من الله، لكن ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل هو تفسير لقوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، وقال بعضهم هي ناسخة لها، فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فاتقوا الله ما استطعتم، فأتوا منه ما استطعتم. ما قادر تغسل أعضائك كلها بالوضوء، أعضاء الوضوء، ما أنك مثلا عندك مرض محروق تغسل ما تستطيع، تغسل الصحيح وتمسح على العليل. مثلا عجزت عن بعض أركان الصلاة تأتي بما تقدر عليه، وهكذا عجزت عن بعض الفاتحة تقرأ ما تحسنه منها وبتحاول تتعلم وتقرأ غيرها من الآيات بدلا عن الآيات المعجوز عنها. مثلا ما قادر تستر عورتك، ما في ثياب، ما في أي شيء تستر فيه العورة، بدك تصلي سترت جزءا من عورتك، فأتوا منه ما استطعتم، ما بتترك كل شيء. واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا، يعني أنفقوا في الطاعة خيرا لأنفسكم. ومن يوق شح نفسه، يعني بيحفظ نفسه من البخل المحرم، من منع الزكاة، فأولئك هم المفلحون الفائزون. ثم قال ربنا رغبنا في الإنفاق في سبيله إن تقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إن تصرفوا المال فيما أمر الله بطيب نفس بإخلاص نية لله تعالى، مش رياء، مش ليقولوا متصدق، مش ليقولوا كريم. إن تنفقوا في سبيل الله متقربين إليه بالإنفاق يضاعفه لكم بالواحدة عشرة،
إلى 700 ضعف فأكثر إلى ما يشاء الله، إلى ما يشاء الله من الزيادة، يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. الله يعطي الثواب العظيم على العمل القليل، يقبل القليل ويعطي الجزيل، يثيب على اليسير من الطاعة الكثير من الثواب سبحانه، ما أكرمه. والله شكور، والله شكور حليم، يضعف الصدقة لدافعها ولا يعجل العقوبة لمانعها. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، يعلم ما استتر من سرائر القلوب، ويعلم ما انتشر من ظواهر الخطوب، وهو عزيز سبحانه شديد في انتقامه ممن أراد عقابه، وهو الحكيم في تدبير خلقه عز وجل. سورة الطلاق سورة نزلت بعد الهجرة، يعني هي سورة مدنية، كم آية؟ 12 آية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. خص النبي بالنداء وعم بالخطاب إذا طلقتم، لأن النبي إمام أمته وقدوتهم. شو يعني إذا طلقتم النساء؟ يعني إذا أردتم تطليقهن، هممتم بذلك على تنزيل المقبل على الأمر المشارف له، تنزيل منزلة الشارع فيه، مثل الحديث من قتل قتيلا فله سلبه، هو قبل ما ينقتل منه قتيل، بس سماه قتيل لأنه حيصير. فمعنى الآية إذا طلقتم، يعني إذا بدكم تطلقوا، إذا أردتم الطلاق فطلقوهن لعدتهن، اللام للتوقيت، مثل ما بتقول مثلا كتبته لليلة كذا أو لليلة بقيت من شهر كذا، يعني طلقوا النساء مستقبلات للعدة، يعني بمجرد ما تطلقها بتفوت بالعدة، ما تطلقها بالحيض حرام، يقع الطلاق بس حرام. فطلقوهن لعدتهن مستقبلات لعدتهن، والمراد أن تطلق المدخول بهن من المعتدات بالحيض، اللي هي عدتها بالحيض، يعني هي اللي بتحيض، يعني في طهر، بتطلقها بالطهر مش بالحيض، لم يجامعن فيه، ما قربت عليها بهيدا الطهر، هيدا الطلاق السني الموافق للشرع. ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن، وهذا أحسن الطلاق. وصلت لمرحلة ما بقى فيه تفاهم، الحل الوحيد الأبعد للمشاكل هو الطلاق، بتطلق بالطهر، بتطلق الإمرأة المدخول بها بالطهر الذي لم تجامعها فيه أكيد ولا في حيض قبله، لأنه أصلا الطلاق بالحيض حرام، فبيكون هذا طلاقك موافق للشرع. روي أنها نزلت حين طلق رسول الله حفصة رضي الله عنها، روي أن جبريل نزل فقال له راجعها فإنها صوامة قوامة، وروي أن هذه الآية نزلت حين طلق عبد الله بن عمر رضي الله عنه زوجته وهي حائض، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، شو بيقول سيدنا الإمام مسلم؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له رسول الله عليه السلام مره فليراجعها، خليه يرجعها لأنه طلقها بالحيض، ما بيجوز الطلاق بالحيض، ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسها. طب ليش هيك الرسول قال؟ عم يأدبه لسيدنا ابن عمر، في حكمة، وإلا الواحد إذا طلق زوجته بالحيض ورجعها إذا طهرت بيقدر يطلق بمجرد ما هي تطهر، ليش قال له حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟ طول عليه لحكمة، قال ذلك رسول الله وأمر بذلك. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، هيك جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب حتى يخبر ابنه شو عمل. فمن أراد أن يطلق فليطلق في طهر، مش بالحيض، بالطهر، في طهر لم يجامعها فيه. ويؤخذ من هذا الحديث أنه ما منطلق بالحيض وما منطلق بطهر جامعنا فيه،
ويفهم من الحديث أيضا أن الطلاق في الحيض يقع، لأنه لو كان لا يقع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن عمر بمراجعتها، قال له رجعها، يعني الطلاق وقع. ولكن حرام، الطلاق في الحيض حرام. وإذا راجعها في حال الحيض يجوز أن يطلقها في حال الطهر الذي يعقب تلك الحيضة من غير مسيس. إذا واحد طلق زوجته بالحيض تنتهي عدتها بالطعن في الحيضة الرابعة، وإذا طلقها بالطهر تنتهي بالطعن في الحيضة الثالثة. فبيكون إذا طلقها بالحيض يعني عم يأذيها، عم يطول عليها العدة. وقلنا المراد بالنساء في الآية المدخول بهن من الأزواج، لا، لأن غير المدخول بهن خرجنا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ما في عدة إذا واحد طلق قبل الدخول، قلنا طلق مش مات. والعدة، شيء العدة هي الأيام التي بانقضائها لما تخلص هيدي الأيام يحل للمرأة أن تتزوج، هي مدة، هي اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها، في عدة طلاق، في عدة وفاة، إما تتربص تقعد بالبيت تتربص، إما بالولادة، أحيانا بتخلص العدة بالولادة إذا كانت حامل، أو بالأقراء يعني حيضات أو أطهار على حسب مذهبك شافعي ولا حنفي، أو بالأشهر إذا كانت زوجة مثلا غير بالغة أو كبيرة في السن، بلغت سنا معينا وانقطع دم الحيض، فبتكون قايسة عدتها بالأشهر مش بالأطهار ولا بالحيضات. فإذا فطلقوهن لعدتهن، بتطلق طلاق تدخل فيه بالعدة. وأحصوا العدة، يعني اضبطوا، احفظوا وقتها، اضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيها. احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، لا، حتى إذا انفصل المشروط منه. شو المشروط منه؟ اللي هو ثلاثة قروء في قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. حلت للأزواج لما تخلص العدة، بتحل إنه هي تتزوج. إذا ولدت كانت حامل كمان بتكون فيها تتزوج. هلأ تذكرت الحديث اللي فيه بعض الصحابيات الجليلات كان عندها عدة وكانت حامل، فمرأ واحد من الصحابة اسمه أبو السنابل شافها تكحلت، فقالها: ما لي أراك تزينت للخطاب بعد ما مرأ عليك 4 أشهر 10 أيام، أظن كان مات زوجها. فقال لها: بعد ما خلصت عدتك شو تزينتي للخطاب؟ قالت له: أنا خلصت العدة. قال لها: كيف؟ فذهبت إلى رسول الله، ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألته، فأخبرها أنها انتهت عدتها بوضع الحمل. طيب بالأحصاء، أنك تحصل عدة وتضبطها، تضبط وقتها أمتين وقع الطلاق. الفوائد منها مراعاة الرجعة، حتى تعرف إذا بدك ترجع زوجتك ما تقوم ترجعها وتكون هي مخلصة العدة، ما تحصل الرجعة تندم بقى. شو بدك تعمل؟ بدك عقد جديد إذا كانت رجعية. أما ضمن العدة إذا قلت لها أرجعتك إلى نكاحي بترجع لك، فلما تحصل عدة بتقدر ترجعها بالعدة، بتعرف إمتين العدة حتخلص وزمان النفقة، لأنك المرأة المطلقة الرجعية في إلها سكنة بدك تسكنها وبدك تنفق عليها، ما بتتركها بلا أكل، فبدك تعرف وقت العدة وغير ذلك. وحتى تعلم مثلا إذا انقضت العدة أنها بانت منك، مثلا أنت بدك تتزوج أختها، ما فيك وهي بعدها بالعدة تتزوج أختها، ما منجمع بين الأختين أو بين المرأة وخالتها أو بين المرأة وعمتها. أما إذا أنت ضابط العدة أمتين طلقت خلصت العدة بتتزوج أربعة غيرها أو بتتزوج أختها، يحل لك ذلك، لأنه هي إذا بعدها بالعدة ما فيك تاخد أربعة، بصير خمسة. واتقوا الله ربكم، أمرهم سبحانه بطاعته وأن لا يعصوا أمره، فإن الأزواج قد يحصل من بعضهم جور وظلم تجاه المطلقات، وكذلك الزوجة المطلقة كمان يجب عليها التزام
شرع الله، التزام ما أمرها الله به وأن لا تخرج عنه، وعليها الصبر على ما أصابها بسبب الفرقة. فذكر الله تعالى كلا الفريقين بالتقوى وأمرهم بها. إن شاء الله نكمل تفسير هذه السورة العظيمة في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: نداء المعرفة مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

0: أهلا بكم. لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية تطاول بلدات الجنوب اللبناني رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران صباح اليوم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ما دفع المقاومة في لبنان للرد. هذا فيما يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 23 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وأوضحت مصادر سياسية أن تأخير انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات إلى 23 من حزيران بدلاً من 22 منه يعود إلى اعتبارات لوجستية مرتبطة بوصول السفير الأمريكي لدى تل أبيب إلى واشنطن، مؤكدة أن برنامج الاجتماعات سيمتد حتى 25 من الجاري بمشاركة الوفود المعنية وبرعاية أمريكية مباشرة. وفي آخر التطورات الميدانية، استهدف طيران العدو المسير سيارة في بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية وأفيد عن سقوط شهيد وجريح، كما طال القصف المدفعي محيط بلدة النبطية الفوقة. هذا واستهدف قصف مدفعي معاد فجرا بلدتي كفر جوز وكفر رمان. إلى ذلك دوى قرابة 7:05 صباحا صوت انفجار قوي في بلدة الدوير، تبين أنه ناجم عن انفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوان على طريق الدوير، وتسبب باشتعال حريق في الأعشاب عملت فرق من الدفاع المدني على إخماده. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنديا قتل وأصيب 7 آخرون من انفجار عبوة ناسفة أمس في منطقة الليطاني جنوبي لبنان. في المواقف، شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان يخوض مسارا مستقلا في المفاوضات، وأن القرار اللبناني لم يعد مرتبطا بأي طرف خارجي، مؤكدا أن الدولة وحدها تتولى التفاوض وتمثل مصالح اللبنانيين، فيما يقتصر دور الدول الصديقة على المساعدة والدعم من دون التدخل في الشؤون الداخلية. من جهته، شدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال استقباله قائد قوات اليونيفيل على أهمية استمرار وجود القوى الدولية في جنوب لبنان ضمن إطار ولايتها المحددة في القرار 1701، معتبرا أن دورها يبقى أساسيا إلى حين تنفيذ القرار كاملا، ولاسيما لجهة دعم الجيش اللبناني في الانتشار على الحدود الدولية بعد وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. في موقف المقاومة، قالت الوكالة الوطنية للأعلام أن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم شكر إيران على ربط ساحة لبنان كمقاومة وشعب بقوة الاستعداد للتضحية وإرغام العدو على وقف العدوان. ولفت قاسم إلى أن المقاومة في لبنان تواجه العدوان الإسرائيلي، والمؤشرات تدل على أن العدو يريد لبنان العاجز ليحتله، والوقع على الأرض تدل على التوسع الإسرائيلي. وقال إن المشروع الإسرائيلي في لبنان هو إنهاء حزب الله اجتماعيا وعسكريا وثقافيا، الخطر وجودي ونحن ندافع عن حياة ومستقبل أطفالنا ولنا الحق بالدفاع. ودعا قاسم رئيس الجمهورية والسلطة السياسية إلى تحمل مسؤولية جمع الكلمة والحوار والاتفاق فيما بيننا. أضاف: نحن أقوياء وهذا عامل مهم جدا ينبغي أن نبني عليه. وأشار قاسم إلى أن سقف المفاوضات مع العدو الإسرائيلي هو الأمن المتبادل، وأي مشروع لنزع السلاح لن يمر. ودعا إلى البناء على اتفاق 2024 لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والأعمار. وتابع يقول: لا وجود لمناطق تجريبية ولا مناطق صفراء، والمطلب الأساسي في أي مفاوضات هو استعادة سيادة لبنان، ولا علاقة للعدو بشأننا الداخلي. وقال: نحن حاضرون للتعاون وقد أثبتنا ذلك وسهلنا عمل الجيش اللبناني في الانتشار في الجنوب. في الإطار الدبلوماسي، شكلت الأزمة اللبنانية أحد أبرز الملفات التي طرحت على هامش قمة مجموعة السبع، ودعا قادة مجموعة السبع إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان، معتبرين أن استمرار المواجهات يهدد أي فرصة حقيقية لترسيخ التهدئة في المنطقة. في السياق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مدينة إيفيان الفرنسية أن التفاوض اللبناني الإسرائيلي مستمر ولا عودة إلى الوراء، ونريد إنجاز السلام في لبنان، ويمكن أن يكون لسوريا دور في إحلال السلام فيه. والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون سيزور أمريكا خلال 2 أسبوع، وقال إن ملف السلام في لبنان لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، معتبرا أنه يشكل جزءا صغيرا من أحجية أكبر ترتبط بالاتفاق مع إيران. من جهته، شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان واحترام سيادته بشكل كامل، معتبرا أن الإجماع الذي خرجت به القمة يمثل تطورا مهما بعد أشهر من التباينات بين الدول الكبرى. في الإطار الصحي يعقد وزير العمل محمد حيدر قبل ظهر اليوم مؤتمرا صحفيا لإطلاق جدول الأعمال الطبية الجديد والإعلان عن مزيد من التقديمات الصحية للمضمونين في المبنى الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وطالم سايت ب. في حال الطرق أفادت غرفة التحكم المروري بأشغال تسفيت على أوتوستراد دبي المسلك الشرقي وحركة المرور ناشطة ودراج من مفرزة سير الجديدي يعمل على تسهيل السير. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبطل.
3: مشكلتك محلولة عنا.
4: من قد

بين الانتهاء من إعداد مذكرة التفاهم يوم الأحد ونشرها يوم الأربعاء يعود إلى الإجراءات الدبلوماسية المعتادة وأهمية التنسيق مع الوسطاء، مضيفا بقوله في كل عملية دبلوماسية توجد إجراءات تحرص الأطراف المعنية على الالتزام بها، كما أن آراء الوسطاء مهمة أيضا حتى يتمكنوا من إيصال هذه العملية إلى النتيجة المرجوة. أضاف يقول ستبدأ على الفور مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مذكرة التفاهم، ويتعين رفع العقوبات النفطية المضروبة على إيران وأن تتمكن من بدء بيع نفطها ابتداء من اليوم ولمدة 60 يوما، وشدد على أنه لا ينبغي أن يقوم الطرف الآخر خلال 60 يوما بزيادة وجوده العسكري في المنطقة أو إصدار عقوبات جديدة. وفيما يتعلق بالملف النووي، قال المتحدث المواد النووية الإيرانية لن ترسل إلى خارج البلاد، والخيار القائم هو تخفيف اليورانيوم المخصب حسبما نقلت رويترز. وبالنسبة لأموالها المجمدة، قال المتحدث إن أمريكا ملتزمة إزالة جميع العقبات التي تحول دون وصول طهران لأموال المجمدة. واختتم المتحدث قائلا أنه إذا استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان فسيعتبر ذلك خرقا للالتزامات في السياق. أفاد موقع إكسيوس بأن أمريكا وإيران وقعتا إلكترونيا يوم الأحد مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب ودخلت حاليا حيز التنفيذ. في المقابل، أعلنت الحكومة السويسرية عن اجتماع يوم الجمعة لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية لإجراء مفاوضات أولية. وبشأن مضيق هرمز، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي مضروب على الموانئ الإيرانية فورا، بحسب فرانس بريس. وكتب شريف على موقع إكس أن هذه المذكرة ستدخل حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد الجمهورية الإيرانية فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري فورا. في ملف الإعمار، أعلن مسؤولون أمريكيون إثر نشرهم نص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران أن إيران قد تحصل على تمويل لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار بمقتضى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة، مؤكدين في الوقت نفسه أن واشنطن غير ملزمة بالمساهمة فيه بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المسؤولون أن طهران سيسمح لها أيضا باستئناف بيع نفطها فورا توقيع مذكرة التفاهم هذا الأسبوع، بينما سترفع جميع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق نهائي بعد مفاوضات مدتها 60 يوما. وفي أولى ردود الفعل، قال كبير المفاوضين الإيرانيين ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قليباف إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بعد 3 أشهر من الحرب هي هزيمة للولايات المتحدة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة دقيقة وواسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا وتدمير مصفات نفطية في مقاطعة وسط أوكرانيا. وفي وقت سابق، أعلن عمدة موسكو فجر اليوم إسقاط الدفاع الجوي 180 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة، وتم تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجة الحرارة في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا وضبابا على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 15 إلى 22، أما في الداخل من 15 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%.

الحذر من بعض الأقوال. ينبغي الحذر أحبابنا من بعض العبارات الفاسدة التي يقولها بعض الجهال في شهر محرم، من ذلك قولهم وهو باطل: هرب رسول الله من مكة إلى المدينة، على معنى الجبن. فالرسول عليه الصلاة والسلام أشجع خلق الله تعالى، ويقولون والعياذ بالله تعالى: لا يجوز الزواج في شهر محرم، وهذا افتراء على الدين وتكذيب له، وهو كفر صريح. فعقد الزواج يصح في كل الشهور حتى في رمضان، فالحذر كل الحذر من تصديق الترهات.

مع قدوم عام هجري جديد نعيش مع الذكرى التي تمثلها الهجرة النبوية الشريفة وما تضمنته من دروس وعبر متجددة تمثل أملاً في تحسين أحوالنا الدينية والخروج من واقع متراخ لا مبال في السعي لتأدية الطاعات المفروضة علينا إلى أوضاع أخرى أفضل. وهذه المناسبة هي بمثابة موسم يتكرر كل عام، وهي مناسبة للتأمل والتدبر والوقوف مع النفس لنمشي بها إلى الصلاح والخير. فكل عام وأنتم بخير.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف على كيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري، 01-666-311. الطريق الجديد 01-300-370. شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. شهيد وجريح باستهداف سيارة عند مستديرة كفر تبنيت أرنون وقصف مدفعي طال محيط النبطي الفوقى. الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة جراء انفجار عبوة ناسفة في قوى من الجيش بجنوب لبنان. الرئيس عون عرض مع صدي ملف الربط الكهربائي مع قبرص. إيران أكدت توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كبيرة موظفي البيت الأبيض التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران خطوة إلى الأمام، والأيام 60 تحمل تحديات كبيرة. رئيس الوزراء الباكستاني: طهران ستعيد فتح مضيق هرمز وواشنطن سترفع الحصار عن الموانئ الإيرانية فورا. سويسرا تعلن عن اجتماع لمفاوضات أولية بين إيران وواشنطن يوم الجمعة. الرئيس الفرنسي: الاتفاق يفتح الطريق لسلام دائم ويسمح بإعادة فتح مضيق هرمز. الخارجية الصينية: نرحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتي سيكون لها أثر إيجابي على تهدئة الوضع. تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو عقب هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الأمانة في الهجرة من دروس الهجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأمانة، فقد استبق ابن عمه الطيب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوزع الأمانات على أهلها.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة

بأمر من الله، فالنبي جاهر بالدعوة إلى الله، لم يكن يخفي شيئا منها، بل كان يدور في المواسم التي يجتمع فيها الناس، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأن يؤمنوا به نبيا رسولا. فآذاه الكفار وآذوا أصحابه الكرام، فصبروا ينتظرون الفرج من الله. ثم جاء الإذن بالهجرة، فخرجوا جماعات، وأقام رسول الله بمكة ينتظر أن يأذن له ربه في الخروج من مكة إلى المدينة. فلما جاءه الإذن اختار حبيبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه ليرافقه في الهجرة. ولما علم المشركون بذلك خرجوا خلفه وأرادوا قتله، فدخل رسول الله وأبو بكر غار ثور، وجاءت حمامة فباضت على فم الغار ورقدت، ونسج العنكبوت خيطه، وحفظ الله النبي صلى الله عليه وسلم والصديق رضي الله عنه، فلم يجدهما المشركون. ولما وصل النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى المدينة استقبلهما المؤمنون بالفرح والاستبشار، وسمى رسول الله يثرب المدينة المنورة، وسمى المؤمنين به من أهلها الأنصار، وآخى بينهم وبين المهاجرين، فكان المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع الدنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. واعلم أن معنى قول الله تعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أن الرسول يقول لصاحبه أبي بكر وهما في الغار: إن الله تعالى هو الذي ينصرنا. ويكفر من يعتقد أن الله تعالى بذاته معهما، لأن الله لا يوصف بأنه يحل مكانا، فهو موجود بلا مكان. ففي صحيح البخاري كتاب التفسير قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي ناصرنا. وفي تفسير القرطبي: ومعنى إن الله معنا، أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. وفي تفسير البيضاوي: لا تحزن إن الله معنا بالعصمة والمعونة. اللهم اجعلنا من الصابرين المقتفين آثار سيد الصابرين محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي.

0: مرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.
1: نداء المعرفة
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
4: Yes Travel and Tourism.

0: الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال يحكي التوكل الكامل على الله تعالى. إن الله معنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
4: موجز لأهم الأنباء قدمه لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما على علو متوسط، كما ألقت محلقة معادية قنبلة صوتية بقرب عدد من الأهالي في بلدة بيت يحون، ما أدى إلى وقوع إصابتين. معيشيا حي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في بيان عمال شركة كهرباء لبنان وعمال شركة مراد الذين يبذلون جهدا ويعرضون حياتهم للخطر من أجل إعادة التيار الكهربائي لقرى منطقة مرج عيون وحصبية والعرقوب، وقال لن ننسى جهد شركات الخلوي بإعادة الحرارة إلى الخطوط وكذلك ما سعت إليه أوجيرو، وهذه الخدمات أكثر من ملحة كي يشعر المواطن أن دولته حاضرة وراعية لشؤونه بدل أن تبقى شعارات. آن الأوان لتقرن الأقوال بالأفعال. في الإطار التربوي، استقبل البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي وزيرة التربية ريما كرامي، وجرى عرض لآخر المستجدات. بعد اللقاء قالت كرامي: فيما يتعلق بمصير الامتحانات الرسمية، زرت الرئيس بري يوم أمس، وأننا في أسبوع مفصلي تتخلله تطورات إقليمية ويبدو أنها تتجه بالشكل الصحيح على أن نصدر قرارا نهائيا توافقيا بداية الأسبوع المقبل يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المختلفة. في الملف الإيراني، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، لتمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. هذا وأعلنت الحكومة السويسرية اليوم إنه من المقرر عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع جبلي غدا، وذلك عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده الممنهج على قطاع غزة بالقصف والنسف والتدمير واغتيال المواطنين، كان آخره استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على شارع الرشيد في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة دقيقة وواسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا وتدمير مصفات نفطية في مقاطعة وسط أوكرانيا، وتم تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض جمال عميرات أبو خالد بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 بلاكات دم. مستشفى الرسول الأعظم. إذن المريض جمال عميرات أبو خالد بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 بلاكات دم. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبيل التقوى هو العلم، لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد بعبد خيرا فقهه في الدين، أي رزقه العلم بأمور دينه، رزقه المعرفة بما فرض الله عليه أن يؤديه ويفعله، ورزقه معرفة ما أمر باجتنابه وحرمه، فلا فلاح إلا بعلم أمور الدين، العقيدة التي هي أفرض الفرائض، ثم الأحكام العملية، أي لأن علم التوحيد هو أفضل العلوم. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. واستدل بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الله تبارك وتعالى أمر نبيه بالثبات على العلم به، أي معرفة وجوده وتوحيده وما يليق به وما لا يليق به. هو الرسول عليه السلام كان مؤمنا من أول نشأته، إنما المقصود الثبات على ذلك، كما أنه يقول هو الرسول وكل مصل كل يوم 5 مرات: اهدنا الصراط المستقيم. المراد الثبات، الثبات على الهدى. وكذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، المراد به الثبوت، الثبات على هذه المعرفة، المعرفة بالله، العلم بالله.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قرقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ شوفوا هالبشرى العظيمة. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بنضرة الوجه، قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. من منا لا يحب أن تناله دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه؟ كيف حتى تنالنا هالدعوة نكون ممن تصيبه هذه الدعوة؟ نعي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نؤديه، نعلمه، نتعلم العلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ونعلمه، تنالنا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه البشرى العظيمة.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة، أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، نتابع في حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى رحلة الإمام الكبير أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي إلى العراق، فقد كان من مشايخه فيها وكيع بن الجراح الكوفي، وأبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، وإسماعيل بن عطية البصري، وعبد الوهاب بن عبد الحميد البصري. ومن شيوخه في المدينة مالك بن أنس، وإبراهيم بن سعد الأنصاري، وإبراهيم بن يحيى الأسامي، ومحمد بن سعيد، وعبد الله بن نافع الصائغ. ومن مشايخه في اليمن هشام بن يوسف قاضي صنعاء، وعمر بن أبي مسلمة صاحب الأوزاعي، ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد. ولما عاد الإمام الشافعي إلى مكة تلقى دروسه في الحرم المكي، والتقى به أكابر العلماء في موسم الحج واستمعوا إليه، ثم التقى بالإمام أحمد بن حنبل العالم الجليل، فلما سئل عن الشافعي قال: لقد من الله به علينا، ولقد جالسناه الأيام والليالي فما رأينا منه إلا كل خير، رحمة الله عليه. وكان الإمام أحمد بن حنبل يكثر التردد على مجلس الإمام الشافعي، ويجل مقامه ويحتفل به، ويقال إن الشافعي ركب يوما على حماره، فمشى ابن حنبل إلى جانبه وهو يذاكره، ولما علم يحيى بن معين بذلك عاتب أحمد بن حنبل على فعله هذا، فقال له الإمام أحمد: لو كنت في الجانب الآخر لكان خيرا لك. وفي عام 195 للهجرة قدم الإمام الشافعي بغداد ومعه أصول الفقه وقواعده، فأقبل عليه العلماء والمحدثون وأهل الرأي، فأخذ يفيض عليهم من علمه، وكان له بالعراق تلاميذ وأتباع، وعرف مذهبه واشتهر بمذهبه القديم. وكان رحمه الله أول من صنف في أبواب كثيرة في الفقه، ومع ذلك قال: وددت لو أخذ عني هذا العلم من غير أن ينسب إلي منه شيء. وقال: ما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق على يديه. وكان الإمام الشافعي جهوري الصوت جدا، وفي غاية الكرم والشجاعة وجودة الرمي وصحة الفراسة وحسن الخلق، وكان قوله في اللغة حجة، كقول امرئ القيس ولبيد ونحوهما، كما نقله ابن الصلاح في طبقاته في فصل المحمديين عن ابن هشام صاحب السيرة بسند صحيح. ولهذا عبر ابن الحاجب في تعريفه بقوله: وهي لغة الشافعي كما يقولون لغة تميم وربيعة. وكان رحمه الله أعجوبة في العلم بأنساب العرب وأيامها وأحوالها، وقد سأله هارون الرشيد يوما موعظة، فوعظه موعظة مؤثرة لطاووس اليماني، فبكى الرشيد وأمر للشافعي بمال كثير وهدايا، ففرقها عند الباب. وقال الرازي في كتاب مناقب الشافعي: واعلم أن الشافعي رضي الله عنه قد صنف كتاب الرسالة وهو في بغداد، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيفه، وفي كل واحد منهما علم كثير. وفي سنة 198 للهجرة تولى الخلافة المأمون العباسي، وفي عهده لم يطب للشافعي المقام ببغداد، وقد عرض عليه تولي القضاء فأبى، وتوجه إلى مصر وصنف فيها كتبه وأقام فيها، وعلى ذكره بسبب إقبال الناس عليه
وحبهم له وانتشار مذهبه بينهم. وقال الربعي بن سليمان تلميذ الشافعي: كان الشافعي يجلس في حلقته إذا صلى الفجر فيجيئوه أهل القرآن، فإذا طلعت الشمس قاموا وجاء أهل الحديث فيسألونه تفسيره ومعانيه، فإذا ارتفعت الشمس قاموا فاستوت الحلقة للمذاكرة والنظر، فإذا ارتفع الضحى تفرقوا وجاء أهل العربية والعروض والنحو والشعر، فلا يزالون إلى قرب انتصاف النهار. وكان الشافعي رضي الله عنه يتحرى الدقة فيما يرويه الرواة منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشترط في من يروي الحديث أن يكون صادقا ورعا يفهم ما يرويه حافظا له، وأن يكون قد سمع الحديث مباشرة مما يروي عنه. واعتبر الشافعي الإجماع أي إجماع أمة محمد في زمن من الأزمان على حكم من الأحكام حجة بعد القرآن الكريم والسنة المطهرة، وذلك بعد أن وضع له قيودا وشروطا. وكان يكره الابتداع في الدين، ويروي أنه لا يجوز لإنسان أن يقول بالشريعة برأيه إلا إذا كان أساس هذا الرأي القياس، وهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص على حكمه لاشتراكهما في علة الحكم على أن يكون المتكلم أهلا للاجتهاد والقياس. ويقول الرازي في فقه الشافعي: اعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطو إلى علم المنطق، وكنسبة الخليل بن أحمد إلى علم العروض. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى، ونتكلم في الحلقة القادمة عن مرضه ووفاته رضي الله عنه. فإلى اللقاء بمشيئة الرحمن.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوطن، تاريخنا منور بهم
0: وأضحى. أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: لهفة الانتظار في الهجرة. المؤمنون المسلمون يخرجون كل يوم إلى ثنيات الوداع المشرفة على الصحراء، وهم على أهبة الانتظار. متى يصل رسول الله وصاحبه؟ هل نزل مكروه بهما؟
1: الترقب يكاد يأكل قلوبهم، وكذلك الشوق، سيما أن كثيرا من الأنصار أهل المدينة المسلمين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، حتى إذا كان يوم اشتدت عليهم الهاجرة فيه رجعوا إلى بيوتهم مجموعات مجموعات.
0: وتسلق يهودي على شجرة ينظر لأمر، فإذا به يبصر الركب، رسول الله أولهم وأبو بكر ومعهما ذلك الدليل، فينادي: يا معاشر العرب، هذا الذي تنتظرون قد جاء.
1: وينشد لسان الحال عذب المقال: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع.
0: وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
1: أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع،
0: جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122

بكم. الترقب سيد الموقف لتداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني على ملفات أقليمية عدة، من بينها الوضع في لبنان ومستقبل انتشار المقاومة جنوب نهر الليطاني وآلية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الصادر عام 2006. هذا ولا تزال الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة على الجنوب اللبناني، ما دفع المقاومة في لبنان للرد، في وقت يستعد لبنان للجولة التفاوضية الخامسة الأمنية والسياسية مع الجانب الإسرائيلي المقررة في 23 من الجاري في واشنطن برعاية الخارجية الأمريكية. وقد أوضحت مصادر سياسية أن تأخير انطلاق الجولة الجديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية إلى 23 من حزيران بدلاً من 22 منه يعود إلى اعتبارات لوجستية مرتبطة بوصول السفير الأمريكي لدى تل أبيب إلى واشنطن، مؤكدة أن برنامج الاجتماعات سيمتد حتى 25 من الجاري بمشاركة الوفود المعنية وبرعاية أمريكية مباشرة. إلى ذلك تكتسب المفاوضات المرتقبة في واشنطن أهمية استثنائية باعتبارها المحطة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات في ظل الدعم الدولي المتزايد للدولة اللبنانية. هذا وأفادت سكاي نيوز نقلا عن موقع إكسيوس الأمريكي عن مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الحكومة الإسرائيلية لا تعتبر نفسها ملزمة البند المتعلق بلبنان ضمن مذكرة التفاهم التي وقعت أخيرا بين الولايات المتحدة وإيران بحسب ما قال المستشار، فأن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي بأن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان ما لم يتم نزع سلاح حزب الله بشكل كامل. وفي آخر التطورات الميدانية، نشر الجيش الإسرائيلي قبل قليل خريطة تظهر المنطقة الأمنية المحتلة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان، زاعما أن قواته تنتشر بناء على الحاجة العملياتية في منطقة أمنية تمتد لنحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية. هذا ويسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما على علو متوسط، كما استهدف طيران العدو المسير سيارة في بلدة كفر تبنيد في قضاء النبطي وأفيد عن سقوط شهيد وجريح، كما طال القصف المدفعي محيط بلدة النبطي الفوأة. في سياق أمني آخر، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: بتاريخ اليوم ما بين الساعة الواحدة والساعة الثالثة ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة حداثة بنت جبال. في الإطار الدبلوماسي، اعتبر المفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جون إيف لادريون بأن انطلاق المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينبغي أن يبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا وإيران. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان. شدد النائب مارك دو بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أهمية الاستمرار في المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية والعمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من النتائج الوطنية، ورأى أن التطورات الحاصلة في المنطقة ولاسيما التفاهمات الأقليمية والاتفاق الأمريكي الإيراني تفتح نافذة سياسية ينبغي أن يحسن لبنان استثمارها. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة وزير الثقافة غسان سلامة، وتم البحث في الأوضاع العامة لاسيما في آخر المستجدات السياسية على الساحتين الداخلية والإقليمية، إضافة إلى مجالات التعاون بين الوزارتين. في الإطار التربوي، استقبل البطريرك الماروني بشار الراعي في بكركي وزيرة التربية ريما كرامي، وجرى عرض لآخر المستجدات. بعد لقاء قالت كرامة: فيما يتعلق بمصير الامتحانات الرسمية، زرت رئيس بري يوم أمس وأننا في أسبوع مفصلي تتخلله تطورات إقليمية، ويبدو أنها تتجه بالشكل الصحيح على أن نصدر قرارا نهائيا توافقيا بداية الأسبوع المقبل يشمل الجميع ويستجيب للطلبات المختلفة. معيشيا، دعا رئيس اتحاد نقابات الأفران والمخابز النقيب ناصر سرور للتحرك الفوري قبل أن تصل الأفران ومؤسسات الإنتاج الغذائي في المناطق المتضررة إلى مرحلة العجز عن الاستمرار. قبل الفاصل، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض جمال عميرات أبو خالد بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 بلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81 0 974
90. إذن المريض جمال عميرات أبو خالد بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة جدا جدا إلى 3 بلاكات دم. للتواصل 81 097 490. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعدهن نشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الولايات المتحدة وإيران وقعتا إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب لتمهدا بذلك للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن رئيسين الإيراني والأمريكي وقعا مذكرة التفاهم إلكترونيا عن بعد بفاصل زمني قصير بين التوقيعين. هذا وذكر موقع إكسيوس الأمريكي أن رئيس دونالد ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة إلى الإيرانيين ودول الوسيطة. وأضاف نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ. في الغضون، أعلنت الحكومة السويسرية عن اجتماع يوم الجمعة لممثلين عن أمريكا وإيران وباكستان وقطر ودول أخرى معنية لإجراء مفاوضات أولية. وقالت كبيرة موظفي البيت الأبيض إن 60 يوما المقبلة ستكون حافلة بالتحديات مع بدء العمل على الملفات الفنية والقضايا التفصيلية المرتبطة بالتفاهم بين واشنطن وطهران. وكتبت عبر منصة إكس إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، ليس فقط بالنسبة للولايات المتحدة.

طرفين إلى مواصلة تعاونهما خلال الجولة المقبلة من المفاوضات بحسب وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصديه الممنهج على قطاع غزة بالقصف والنسف والتدمير واغتيال المواطنين، كان آخره استشهاد مواطنين وإصابة عدد آخر جراء غارة إسرائيلية على شارع رشيد في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة دقيقة وواسعة لقطاع الوقود والطاقة في أوكرانيا وتدمير مصفات نفطية في مقاطعة وسط أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلن عمدة موسكو فجر اليوم إسقاط الدفاع الجوي 180 مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة، وتم تعليق الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية. وفي السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن الليلة الماضية شهدت ضربات بعيدة المدى استهدفت مجددا منطقة موسكو، وأشار في منشور صباح اليوم على منصة إكس أنه للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع تم استهداف مصفات موسكو للنفط، كما تم ضرب أهداف في منطقة روستوف وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال، حيث تعود إلى معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة أحيانا وضباب على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 24 إلى 28 درجة فوق الجبال، من 15 إلى 22، أما في الداخل من 15 إلى 30 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حر البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة. مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني: المريض جمال عميرات في مستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى 3 بلاكات دم لإجراء عملية قلب مفتوح. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81 097 490. إذن المريض جمال عميرات في مستشفى رسول الأعظم بحاجة ماسة إلى 3 بلاكات دم لإجراء عملية قلب مفتوح. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 81 097 490. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: ألا إن أزكى الرسل غيبا ومشهدا، وأثبتهم فخرا ومجدا وسؤددا، وأنقاهم قلبا وأهداهم هدى، محمد المختار أعلى الورى يدا.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
3: 01-74-63-94-350-417.
5: ألو وينك؟
6: بدي وين؟
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محلة كل هول.
5: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
7: سلة الخير منكم للمحتاجين.
8: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الطاقة والمياه جو صدي المرحلة التي بلغها ملف الربط الكهربائي مع قبرص وأهمية إعادة تفعيل خطوط نقل النفط بين العراق ولبنان. حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم في بيان عمال شركة كهرباء لبنان وعمال شركة امراد الذين يبذلون جهدا ويعرضون حياتهم للخطر من أجل إعادة التيار الكهربائي لقرى منطقة مرجعيون وحاصبية والعرقوب، وقال لن ننسى جهد شركات الخلوي بإعادة الحرارة إلى الخطوط وكذلك ما سعت إليه أوجيرو، وهذه الخدمات أكثر من ملحة كي يشعر المواطن أن دولته حاضرة وراعية لشؤونه بدل أن تبقى شعارات، وأن الأوان لتقترن الأقوال بالأفعال. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن توقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط يعني إعادة فتح طهران وضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المضروب على الموانئ الإيرانية فورا. ووضح شريف في تصريح له أن هذه المذكرة ستدخل حيز التنفيذ فورا، وكخطوة أولى ستعيد الجمهورية الإيرانية فتح مضيق هرمز من دون تأخير، وسترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري فورا. تسارعت وتيرة تراجع أسعار النفط اليوم في نهاية جلسة التعاملات الأسيوية ليصل إلى أكثر من 3% في ظل الارتياح الذي عم الأسواق بعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تنص في أحد بنودها على إعادة فتح مضيق هرمز بحسب وكالة فرانس بريس. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله، هو محمد محمود وأحمد المنصور، هو عابد زاهد وحامد شكور، من هيبته كأنه جيش، ومعه يهنأ العيش. حفظه ربه من شر الجاهليين، في غار صغير بخيوط عنكبوت، كانت أكثر أثرا من سيف مجرد، ورمح سمهري ودرع مسرود، ونجا النبي وصاحبه الأمين. لا تحزن، إن الله معنا، يدفع عنا الأذى وينصرنا، يرفعنا على هؤلاء ولا يخذلنا، يؤيدنا ويمدنا ويكلأنا. لا تحزن، إن الله معنا، كلمة صارت نبراسا في التوكل على الله، ثبتت قلب الصاحب الخائف على دين الله وعلى رسول الله.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خدلك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
2: إنها إذاعة نداء المعرفة.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي لانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. موفد الفرنسي جون إيف لودريون: انطلاق المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينبغي أن يبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا وإيران. خروقات الإسرائيلية متواصلة: تحليق للطيران المسير في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية وقصف مدفعي طال العديد من القرى الجنوبية. الجيش الإسرائيلي نشر خارطة المنطقة المحتلة التي تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد قطري فرنسي بريطاني: استقرار لبنان ركيزة لاستقرار المنطقة، وأوروبا ولبنان يحتاج إلى استثمارات لا مساعدات. الوزيرة ريما كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل. رابطة التعليم الأساسي: لن نشارك في مراقبة الامتحانات الرسمية إذا لم تتحقق مطالبنا. المديرية العامة لأمن الدولة تحذر: حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتساب ومواقع التواصل. إيران أكدت توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كبيرة موظفي البيت الأبيض: التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران خطوة إلى الأمام، والأيام الستين تحمل تحديات كبيرة. رئيس وزراء باكستان يوقع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران كوسيط. سويسرا تعلن عن اجتماع لمفاوضات أولية بين إيران وواشنطن غدا. ترحيب دولي بتوقيع التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الممنهج على قطاع غزة. أخيرا الطقس المتوقع غدا: قليل الغيوم والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: جد علينا رسول الله.

0: الأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب،

بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

0: كنت أتابع سيرة سيدنا موسى عليه السلام في مصر، فوجدتها عامرة بالأحداث الكثيرة المثيرة.
1: نعم، كلامك صحيح. فمنذ ولادته صلى الله عليه وسلم، كما هو معلوم ومذكور في كتاب الله تعالى، والأحداث تتوالى.
0: سبحان الله.
1: يقول أهل التاريخ، لما مات الريان بن الوليد وهو فرعون مصر الأول، صاحب يوسف الذي ولاه خزائن الأرض وأسلم على يديه، ملك بعده جبار وأبى أن يسلم، ثم مات فملك بعده جبار آخر، وتوفي سيدنا يوسف، وأقامت بنو إسرائيل بمصر وقد كثروا، ونشأ لهم ذرية وهم تحت أيدي العمالقة.

0: وبنو إسرائيل على بقايا من دينهم الإسلام الذي كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام شرعوه لهم متمسكين.
1: كم أفرح بهذا الكلام عندما نعيد التأكيد أن الإسلام كان دين كل الأنبياء الكرام.
2: الله يثبتنا عليه إلى الممات.
0: آمين.

0: حتى كان فرعون، ولم يكن في الفراعنة أعتى منه ولا أقسى قلبا منه ولا أطول عمرا في الملك منه ولا أسوأ ملكة لبني إسرائيل. وكان يعذبهم ويستعبدهم وجعلهم خدما وخولا، وعاش فيهم نحو 400 سنة.
1: الله أكبر، كم كان عمره طويلا.
0: نعم، ومن الحوادث التي جرت بعد ولادة سيدنا موسى عليه السلام أن فرعون حاول قتله بسبب منام رآه، ولكن بتدبير الله الحكيم عز وجل تربى سيدنا موسى في قصر ذلك الفرعون. وحصل أن موسى عليه السلام عندما صار شابا استنجد به أحد بني إسرائيل على شخص من أتباع فرعون، فحاول موسى عليه السلام دفعه فمات.
1: سبحان الله.
0: عندها هاجر النبي موسى هجرته الأولى من مصر إلى مدين من فوره كي لا يبطش به الفرعون، وذلك كما ورد في الآية القرآنية: فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. وخوف سيدنا موسى لم يكن جبناً من فرعون وجنوده.
2: نعم بالتأكيد، فإن سيدنا موسى نبي مكرم موصوف بالشجاعة والقوة.
0: وفي مدين وبعد هجرة سيدنا موسى الأولى كان لقاؤه بالنبي شعيب عليه السلام، والذي زوجه إحدى بناته قبل أن يعود مجددا إلى مصر بعد أن أمضى زمنا كافيا في مدين مصطحبا زوجته وابنه.
1: أذكر أنه خلال رحلة عودته عليه السلام إلى مصر أوحي إليه بالنبوة، أليس كذلك؟
0: بلى، فقد بعثه الله تعالى ليدعو فرعون وقومه إلى الإسلام والتوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأيده الله بمعجزتين باهرتين هما انقلاب عصاه إلى حية حقيقية تسعى، وإلى جعل يده بيضاء من غير سوء تنير للحاضرين
2: عليه الصلاة والسلام.
0: وصل موسى عليه السلام إلى مصر ليلا بعد هجرته الأولى، وكان أخوه هارون عليه السلام بعيدا عن مصر، فأوحى الله تعالى لموسى عليه السلام أنه جعل أخاه هارون وزيرا له يعاونه ورسولا معه.
1: كم هو عظيم هذا الأمر أن يكون النبيان أخوين يخرجان معا في الدعوة إلى الله تعالى.
0: نعم صحيح، وقصد سيدنا موسى وسيدنا هارون فرعون في قصره غير خائفين منه ولا من سطوته وجبروته وظلمه، لأنهما مؤيدان من الله تعالى، ودعواه إلى الإسلام، فتكبر فرعون وتجبر وزعم أنه هو الرب الأعلى.
2: خسئ هذا الضال،
0: وجرى ما جرى مما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من مراحل عديدة مرت بها الدعوة الإسلامية الموسوية في مصر، ومنها أن فرعون دعا الآلاف من سحارته لمواجهة سيدنا موسى، فغلبوا بفضل الله وعونه وإجراء معجزة عظيمة جدا على يد موسى عليه السلام.
1: نعم، أذكر أن عصاه عليه السلام انقلبت إلى حية حقيقية بإذن الله تعالى.
0: نعم،
1: فابتلعت كل عصي السحرة وحبالهم التي أوهم الناس أنها أفاعٍ وثعابين تسعى.
0: وبعد أن شاهد السحرة المعجزة العظيمة أدركوا أحقية دعوة سيدنا موسى فأسلموا، فقتلهم فرعون والعياذ بالله. قلنا المراحل التي مرت بها دعوة سيدنا موسى عندما تمادى فرعون في تكذيبه وإيذاء بني إسرائيل أن الله أرسل أنواعا من العذاب وصنوفا من البلاء على فرعون وقومه كانت بمثابة إنذار لهم ليعودوا إلى رشدهم، فكانت الآيات التسع التي أرسلها الله على القوم الكافرين ولكنهم لم يهتدوا والعياذ بالله.
2: حسبي الله ونعم الوكيل، آيات بينات ظهرت ولم يصدقوا بها هم الخاسرون.
0: نعم هم الخاسرون، ولم يؤمن من الكفار إلا القليل، وأراد فرعون التخلص من بني إسرائيل بقتلهم، فأوحى الله تعالى إلى سيدنا موسى أن يخرج هو وبنو إسرائيل من مصر إلى فلسطين، فكانت الهجرة الجديدة.
1: نعم، وتتحقق معجزة كبيرة لسيدنا موسى بانفلاق البحر له ولمن معه ونجاتهم وغرق فرعون وجنوده.
0: هكذا، وللفائدة أذكر لكما أن سيدنا موسى حج إلى الكعبة المشرفة، ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مر بوادي الأزرق وهو موضع بين مكة والمدينة قال: كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية، والجؤار هو رفع الصوت.
1: جزاك الله خيرا كثيرا يا أبتاه.
0: آمين، وإياكم يا ولدي.

هجرات الأنبياء، بيان واف للعديد من هجرات ساداتنا الأنبياء الكرام الذين تحملوا المشاق الشديدة في سبيل نشر دعوة الإسلام العظيم. هجرات الأنبياء كانت نوعاً من أنواع تجهيز العدة للعودة إلى بلادهم بشكل أقوى، أو لأن الله أوحى لهم أن العذاب نازل بأقوامهم الذين لم يؤمنوا.

سيرة نبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

سيرة نبوية درب نور وصبر درب نور وصبر

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها. أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم. كان فيهم أولياء ووليات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

في ذكرى الهجرة النبوية المباركة أمل جديد بفرج قريب. كل عام وأنتم بخير.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
5: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية في واشنطن في 23 من الجاري. هيئة البث عن الجيش الإسرائيلي لانسحاب من مواقع في لبنان سيبحث مع الوفد اللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل. موفد الفرنسي جون إيف لودريون: انطلاق المفاوضات بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينبغي أن يبدأ من حيث وصل اتفاق أمريكا وإيران. خروقات الإسرائيلية متواصلة: تحليق للطيران المسير في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية وقصف مدفعي طال العديد من القرى الجنوبية. الجيش الإسرائيلي نشر خارطة المنطقة المحتلة التي تعمل فيها قواته بجنوب لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد قطري فرنسي بريطاني: استقرار لبنان ركيزة لاستقرار المنطقة، وأوروبا ولبنان يحتاج إلى استثمارات لا مساعدات. الوزيرة ريما كرامي من بكركي: قرار نهائي بشأن الامتحانات الرسمية مطلع الأسبوع المقبل. رابطة التعليم الأساسي: لن نشارك في مراقبة الامتحانات الرسمية إذا لم تتحقق مطالبنا. المديرية العامة لأمن الدولة تحذر: حملة اختراق وتجنيد تستهدف اللبنانيين عبر واتساب ومواقع التواصل. إيران أكدت توقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. كبيرة موظفي البيت الأبيض: التوقيع على مذكرة التفاهم مع إيران خطوة إلى الأمام، والأيام الستين تحمل تحديات كبيرة. رئيس وزراء باكستان يوقع على مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران كوسيط. سويسرا تعلن عن اجتماع لمفاوضات أولية بين إيران وواشنطن غدا. ترحيب دولي بتوقيع التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل تصعيده الممنهج على قطاع غزة. أخيرا الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم والحرارة تعود إلى معدلاتها الموسمية جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: شهدت يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم أر يوما أحسن منه ولا أضوأ. وقال البراء بن عازب: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله المنفرد بالألوهية، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإسلام، إن الماضي صفحات والتاريخ عبر وعظات، وفي صفحات الماضي وعبر التاريخ المجيد السراج الذي يكشف للمستبصر الرؤية ويهديه سواء السبيل. وهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي واحدة من تلك العبر والعظات، والأمة الإسلامية تمر اليوم بمرحلة من أدق

ينصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيها الإخوة المؤمنون، ولئن كانت الهجرة المباركة حركة نوعية في تاريخ المنطقة ونقطة تحول في حياة الدعوة الإسلامية، إلا أنه سبق تلك الهجرة الجسدية هجرة روحية عظيمة تمثلت بقبول المهتدين للدعوة المحمدية ودخولهم في دين الله وثبوتهم فيه، على الرغم من الاضطهاد والتنكيل وكافة المحاولات لصرفهم عن دعوة الحق. بعد هذه الهجرة من الضلال إلى الإيمان ومن ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام، وبعد هجرة الأرواح التي تسامت عن التعلق بالدنيا وهجرت كل ما ألفت من عادات بغيضة وتقاليد بالية، جاءت هجرة الصحابة إلى الحبشة ثم إلى المدينة لتشكل قمة العطاء والاستعداد للتضحية بكل شيء من مال وأهل وأرض في سبيل الله. وجاءت هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل لتعلن بداية فجر مشرق وعهد مجيد. ومن هناك من المدينة انبثق نور الدعوة قويا وضاء، فبدد الظلم وجاز ما اعترضه من عقبات، وانطلقت كلمة الحق تحملها القوافل والركبان وتبشر بها أصوات الدعاة إلى الصلاة في كل أذان، حتى أتم الله على المسلمين النعمة وجاب عنهم كل محنة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وأذن مؤذن الحق في إباء وعزة: الله أكبر الله أكبر، جاء الحق وزهق الباطل. أيها الأحبة، لماذا كانت الهجرة؟ لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم هربا من المشركين جبنا ولا يأسا من واقع الحال، ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم حبا في الشهرة والجاه والسلطان، فقد ذهب إليه أشراف مكة وساداتها وقالوا له: إن كنت تريد بما جئت به مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد ملكا ملكناك إياه، ولكن النبي العظيم صلى الله عليه وسلم أسمى وأشرف من أن يكون مقصوده الدنيا والجاه والسلطان، ولم تكن هجرته التماسا للهدوء وطلبا للراحة، فهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها كما أمره الله. وهو لهذا يقول لعمه أبي طالب حين أتاه يطلب منه الكف عن التعرض لقومه وما يعبدون: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله سبحانه وتعالى أو أهلك دونه. لقد كانت الهجرة في سبيل الله لإقامة صروح العدل والحق وبناء دولة الإيمان ونشر التوحيد في كافة أرجاء الجزيرة العربية، بل في كافة أرجاء المعمورة. لقد كانت الهجرة عملية جمع للمؤمنين بالرسالة السماوية وتوحيدا للطاقات التي استطاعت فيما بعد بفضل ربها تحطيم أهل الكفر والإشراك. وأما الآن نكلمكم عن قصة هجرة عمر بن الخطاب. ولقد كان لهجرة الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل قصة شأنها شأن كل قصصه وأخباره العظيمة التي تدل على حبه لدين الله واستبساله في سبيل الله واستعداده للموت في سبيل نصرة الحق. ذلك أنه عندما جاء دور سيدنا عمر بن الخطاب قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بسبعة أيام، خرج مهاجرا وخرج معه 40 من المستضعفين، جمعهم عمر في وضح النهار وامتشق سيفه وجاء دار الندوة وقال لصناديد قريش بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن تفصل رأسه أو تثكله أمه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم

أن يحول دونه ودون الهجرة، لأنهم يعلمون أنه ذو بأس وقوة، وأنه إذا قال فعل. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أيها الإخوة المؤمنون، عندما وصل الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم مع صاحبه الصديق أبي بكر إلى يثرب المدينة المنورة، خرج المؤمنون من أهلها مرحبين بقدوم النبي الكريم وصاحبه الوفي، واستبشروا بقدومهما وقدوم الأصحاب كل خير، وضرب هؤلاء مع إخوانهم المهاجرين أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والتحاب في الله والتباذل في الله. لقد جمعهم الإسلام ووحدتهم العقيدة، وألف النبي بين قلوبهم حتى صاروا على قلب رجل واحد، لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة. مثلهم كمثل البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، ومثلهم في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لقد كان من المهاجرين من ترك الدار والمال والأهل والولد والمتاع ابتغاء مرضات الله، فماذا قدم الأنصار؟ لقد استقبل الأنصار إخوانهم المهاجرين ومدوا لهم يد المساعدة والعون، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه بينه وبين أخيه المهاجر، فماذا فعلنا نحن مع إخواننا المحتاجين؟ إخوة الإيمان، إن الدروس المستفادة من الهجرة كثيرة، ومن جملتها ضرورة الصبر على الشدائد والبلايا وكافة أنواع الظلم والاستبداد، والصمود في وجه الباطل، والثبات في الميدان للجهاد والكفاح، والوقوف إلى جانب الحق في شجاعة وحزم وصرامة وعزم. وإن احتفالنا بهذه الذكرى في الظروف الحالية التي تمر بها الأمة يبعثنا على مضاعفة التضحية والفداء والمصابرة على مقاومة الأعداء وإزالة أثر الاعتداء، والتمكن من أسباب القوة والسيادة، حتى يأتي عام الهجرة المقبل ونحن أرفع رأسا وأشد بأسا. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق ومن منكرات الأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. غزت الروبوتات الشوارع الصينية وأصبح تواجدها أمراً معتاداً للمارة، ولكن فوجئ الناس في الشوارع الصينية بظهور روبوت يشبه البشر جالس يتسول على قدميه عبر مجموعة من الإشارات الواضحة، ويطالب المشاة بالتبرع له باستخدام رمز استجابة سريع QR موجود أمامه وفق مجموعة من مقاطع الفيديو تم تداولها في منصات التواصل الاجتماعي. ويبرر الروبوت طلبه للأموال بارتفاع تكاليف الصيانة والكهرباء، مما يجعل المعيشة أمراً صعباً. كما تفاعل الروبوت مع كل المارة وفق ما ظهر في الفيديو، وينتمي الروبوت الظاهر في المقاطع إلى شركة يونيتري الصينية، وتحديداً نموذج G1 الذي يعد من أكثر طرز روبوتات الشركة مبيعاً في فئة الروبوتات التي تشبه البشر. وفق تقرير مبيعات الشركة الذي طرح في أذار الماضي، ويصل سعره إلى نحو 16,000 دولار. وتطور يونيتري فئة الروبوتات G1 لتكون فئة متعددة الاستخدامات من الروبوتات يمكن برمجتها مباشرة من قبل الباحثين والعلماء وتدريبها لأداء العديد من الوظائف. بعد سنوات من التجارب في الولايات المتحدة والصين، تستعد أوروبا لدخول مرحلة جديدة من النقل الذاتي مع احتدام المنافسة بين شركة وايمو التابعة لألفابات ومنصة أوبر وشركة ويف البريطانية المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية. وتبدو العاصمة البريطانية لندن اليوم أقرب من أي وقت مضى لأن تصبح أول ساحة أوروبية كبرى تشهد تشغيل خدمات الروبوتاكسي على نطاق تجاري، ما يفتح الباب أمام سباق تقني واقتصادي قد يعيد تشكيل قطاع النقل الحضري بالكامل. وتأتي هذه التطورات في وقت تتسارع فيه الاستثمارات العالمية في تقنيات القيادة الذاتية، وسط توقعات بأن تتحول سيارات الأجرة الذاتية إلى أحد أهم أسواق الـ AI خلال العقد المقبل. وتعتمد المركبات على تقنية القيادة الذاتية التي طورتها ويف، بينما تولت أوبر تصميم تجربة الركاب وربط الخدمة بمنصتها العالمية التي تضم ملايين المستخدمين. كما كشفت الشركة أن واجهات الاستخدام داخل المركبات تدعم عشرات اللغات لتسهيل تجربة الركوب في مدينة عالمية مثل لندن. وتشغل وايمو بالفعل خدمات روبوتاكسي في عدد من المدن الأمريكية، وتنفذ أكثر من 500,000 رحلة أسبوعياً عبر أسطولها الذاتي. كما تؤكد الشركة أن أنظمتها حققت معدلات أمان مرتفعة مقارنة بالقيادة البشرية، وهو عامل حاسم لكسب ثقة الحكومات والمستخدمين. وتسعى وايمو إلى تكرار نجاحها الأمريكي في أوروبا، مستفيدة من سنوات طويلة من الاختبارات والتطوير بدأت منذ مشروع السيارات ذاتية القيادة التابع لجوجل قبل أكثر من عقد. في المقابل تمثل ويف الأمل الأوروبي في منافسة الشركات الأمريكية العملاقة، حيث تختلف فلسفة الشركة عن العديد من منافسيها من خلال اعتمادها على نموذج AI شامل قائم على التعلم المباشر من البيانات بدلا من اعتماد المكثف على الخرائط عالية الدقة. ويقول أليكس كيندل المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة إن نهج ويف يعتمد على شبكات عصبية متقدمة تسمح للمركبة بمعرفة البيئة المحيطة واتخاذ القرارات بطريقة مشابهة لأسلوب تعلم نماذج الـ AI الحديثة مثل ChatGPT. وتؤكد الشركة أن هذا النهج قد يساهم في تسريع نشر المركبات الذاتية في مدن متعددة دون الحاجة إلى إعادة بناء خرائط تفصيلية لكل مدينة على حدة. ورغم أن الهدف النهائي للشركات الثلاث واحد، فإن طرق الوصول إليها تختلف بشكل واضح. فوايمو تعتمد على نموذج تشغيل متكامل، فهي تطور البرمجيات وتدير الخدمة مباشرة عبر تطبيقها الخاص، ما يمنحها سيطرة كاملة على التجربة التشغيلية. أما أوبر فتتبنى استراتيجية الشراكات، حيث توفر المنصة وقاعدة المستخدمين والبنية التشغيلية، بينما تتولى شركات متخصصة مثل ويف تطوير تقنيات القيادة الذاتية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء. برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: العوندة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
2: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
1: نويري 01-66-85-85،
2: طريق الجديدة 01-300-370،
1: شويفات 05-810-850.
3: مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع محاضرة دينية مهمة جدا لفضيلة الشيخ جميل حليم في بيان بعض صفات الأنبياء عليهم السلام كالصدق والأمانة والفطانة، فأخلصوا لله.
4: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان، فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقرآن.

علينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا أدركنا بإذن الله يا رسول الله أما بعد نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم وبنية الاعتكاف في المسجد قال المؤلف رحمه الله ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق فلا يجوز أن يكذب لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة يستحيل عليهم الكذب لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة بدأ الآن يتكلم المؤلف عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيقول كل الأنبياء هذا ليس لنبي دون نبي العصمة لكل الأنبياء أولا شو يعني العصمة الحفظ يعني الحفظ الله يحفظهم من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها الله يحفظهم فعصموا بحفظ الله لهم فلا يحصل منهم ما فيه تعارض مع منصب النبوة ولا يحصل فيه ولا يحصل منهم ما هو نقص يدل على الخساسة أو الدناءة أو الرزالة أو السفاهة هذا كله لا يجوز على الأنبياء ولا يحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة عم بيقول فلا يحصل منهم الكذب ولا نبي من الأنبياء يكذب لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة ليش؟ قال لأنه نقص وهذا مستحيل على الأنبياء هنا أريدكم أن تنتبهوا لمسألة مهمة وهي أن ما يروى في حديث موجود في كتب الحديث بس انتبهوا بعض العلماء طعن فيه فقال هو من أحاديث الآحاد بعض العلماء طعن فيه فلم يصححه وبعضهم صححه على أنه مؤول وليس على الظاهر أي حديث؟ حديث لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات هذا الحديث بعض العلماء قال ليس صحيحا فمن بحاجة أنه يأوله مثل مين؟ من طعن فيه؟ الرازي الرازي ماذا قال؟ اسمعوا قال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي شوفوا ما أحليها التخريج يعني احتمال أنه يكون بعض الناس روى خطأ عن البخاري البخاري رحمه الله نحن نعتقده إماما مجتهدا عالما وليا كبيرا من أئمة علماء الإسلام لكن هل هو معصوم؟ لا يعني ليس كالنبي محمد ولا كجبريل مع هذا اسمعوا سؤال الرازي ماذا قال الرازي قال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي فإنك تقول بعض الرواة روى خطأ عن البخاري هذا هين خفيف أما تقول النبي كذب هذا لا يعني

0: واضحة؟ هذا لا يليق، لا كذبة صغيرة ولا كذبة وسط ولا كذبة كبيرة. كل أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء، كل أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني أليس في حكم الشرع بالنسبة لنا، انتبهوا، بالنسبة لنا نحن، أليس في حكم الشرع في بعض الحالات إذا كذب الإنسان يجوز له وليس عليه معصية؟ بلى، في حكم الشرع هكذا. مثل شو؟ واحد مظلوم إجا تخبى عندك، قال لك خبيني، جايين يقتلوني ظلما وعدوانا، خبأته. إجوا لعندك الظلمة، قالوا لك رأيت فلانا؟ قلت لا ما رأيته. دخل إلى بيتك؟ لا ما دخل إلى بيتي. ليش عم بتكذب؟ لتحفظ هذا الإنسان من القتل، لتحفظه من القتل. إذا كان هذا، قال العلماء يجوز لك في الشرع وليس عليك معصية بل ولك ثواب، لأنك أنقذت هذا المسلم من القتل ظلما. هذا الكذب. وأصغر منه في المباحات، وأصغر منه وأكبر منه الكذب الذي يوصل إلى الكفر أو إلى قتل الناس ظلما، كل هذا لا يحصل من الأنبياء ولا أي نوع. طيب مثل هذه المسألة، كيف النبي بيخلص هالإنسان من القتل بدون ما يكذب؟ قال العلماء الأنبياء أفطن خلق الله، أزكى خلق الله هم الأنبياء، فيخلص هذا المظلوم من القتل من غير أن يكذب. الله جعلهم في الطبقة العليا من الذكاء. لذلك قال العلماء من لم يرى مزية للأنبياء في الذكاء، أي اعتبرهم كآحاد الناس، قال العلماء هذا يكفر، لأن الأنبياء لهم ميزة، الأنبياء لهم مرتبة عظيمة لا يصل إليها غيرهم من المخلوقين. فإذا انتبه معي، أي نوع من أنواع الكذب ما بيحصل من الأنبياء، لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل اللي قالوا عن هذا الحديث إنه صحيح؟ قالوا ليس على ظاهره، فالأنبياء معصومون من الكذب، إنما هذا الحديث مؤول له تأويل، وهو اسمعوا معي أن ما حصل من إبراهيم من حيث الظاهر، انتبهوا، من حيث الظاهر يشبه الكذب، أما من حيث الباطن فحق وصدق، أولوه بهذا التأويل. فمن قال به مصححا له مؤولا له لا يحمله على ظاهره لا يكفر، أما من حمله على الظاهر فنسب الكذب لإبراهيم، شو بيكون؟ هو الكافر. مثل شو من اللي حصل مع إبراهيم؟ أليس قال عن سارة أختي؟ بلى. ليش قال عن سارة أختي؟ لمصلحة مهمة. ما هي هذه المصلحة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دخل إلى أرض الجبار، ظالم حاكم غاشم، يزني بالزوجات. كل ما تجي امرأة جميلة متزوجة إلى أرضه يزني بها. فلما دخل إبراهيم وسارة إلى أرض هذا الجبار، عيونه، مين يعني؟ الجواسيس، عيونه قالوا له قد دخل إلى أرضك اليوم امرأة ذات جمال. قال أين هي؟ علي بها. أحضرها، ثم كان قد انفرد بإبراهيم قبل أن يتكلم معها. قال له من هذه يا إبراهيم؟ قال أختي في الإسلام، أختي في الدين، إنما المؤمنون إخوة، كي لا يتعرض لها هذا الخبيث بالفاحشة. ثم لما رجع إبراهيم إليها وطلبها الجبار، قال لها إبراهيم: إني قلت له إنك أختي، يعني في الإسلام. فلما جاءت السيدة سارة رضي الله عنها ورآها الجبار، مع كون إبراهيم قال له هي أختي، نفسه الخبيثة حدثته بأن يمد يده إليها، فلما مد يده ما وصلت إليها، يعني إيده ما لمست للسيدة سارة، ما وصلت إليها، يده يبست. ففزع هذا الجبار، قال لها: ادعي لي أن تعود يدي كما كانت ولا أتعرض لك. فسارة رأت من الحكمة أن تخلص منه وأن لا يقال إنها هي السبب فيما حصل له فيكون ضرر عليها أو على إبراهيم، فدعت، فانطلقت يده تتحرك، نفسه حدثته مرة ثانية، هكذا أيضا لم تصل إليها، إلى أن قال في الأخير: أخرجوها من أرضي. فزع، خاف، عرف أنه إلها شأن، وأعطاها هدايا، ومن جملة الهدايا أعطاها السيدة هاجر. أعطاها السيدة هاجر، هاجر واسمها آجر، يقال هاجر وآجر، يقال هاجر وآجر كما في البخاري، هذا في صحيح البخاري. هاجر كانت أمة مملوكة، لما صارت ملكا لسارة وهبتها لإبراهيم، فاتخذها إبراهيم سرية، اتخذها إبراهيم فراشا، فولدت له إسماعيل عليهما السلام. فهذا الذي حصل من إبراهيم أن قال عن سارة أختي، ماذا أراد إبراهيم؟ أختي في الإسلام. قال العلماء: من حيث الظاهر يشبه الكذب لكنه ليس كذبا، ومن حيث الباطن حق وصدق. فمن قال بصحة الحديث مؤولا له هذا التأويل لا يكفر، هذا بعض أهل السنة قالوا هكذا، لكن الكل اتفقوا على أن الحديث ليس على ظاهره، وبعضهم كالرازي طعن فيه وقال هو من أحاديث الآحاد، وقال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي، عرفنا؟ هذا مثال. فالحاصل كل أنواع الكذب لا تحصل من الأنبياء، لا تحصل من الأنبياء، إنما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الله تعالى جعلهم في مرتبة خاصة من الذكاء. يعني لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعدما كان ترك إبراهيم في مكة وصار شابا كبيرا، ثم تزوج من جرهم، وجاء إبراهيم يزوره فلم يجده في البيت، وجد زوجة إسماعيل، قال لها: في أي حال أنتم؟ قالت: في شر حال، حالنا كذا وكذا وكذا، صارت تشكي. إبراهيم ما أعجبه هذا، لأنه ينبغي أن تكون شاكرة صابرة. قام شو قال لها سيدنا إبراهيم؟ إذا جاء إسماعيل فقولي له: جاء إبراهيم سأل عنك ويقول لك غير عتبة بيتك. راح سيدنا إبراهيم، إجا إسماعيل، قالت له زوجته لإسماعيل: إجا رجل اسمه إبراهيم سأل عنك وسألني عن حالنا، فقلت كذا، فقال لي قولي لإسماعيل كذا. شو قال لسيدنا إسماعيل؟ اسمعوا، هذا أبي إبراهيم يأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. طلقها. شوفوا شدة الذكاء من هذه العبارات فهم أنه يأمره بطلاقها، تزوج واحدة غيرها. إجا إبراهيم قدمت له شرابا، لما سألها عن حالها تثني على الله وتشكر الله تعالى وتقول إنهم في نعمة وخير ورخاء، فأعجبه حالها، إبراهيم أعجبه حال هذه المرأة، فقال لها إذا جاء إسماعيل قل له جاء إبراهيم ويأمرك أن تحافظ على عتبة بيتك. إجا إسماعيل خبرته قال له هذا أبي يأمرني أن أحافظ عليك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل الأنبياء الذكاء الذي خصهم الله به ليس عند أحد من الخلق، هم أعلى خلق الله رتبة وشأنا وذكاء. تعرفون ما فعل سليمان عليه السلام بالجن وببلقيس وبفلان وفلان وفلان في سير الأنبياء العجائب، مما يدل على عظيم ذكائهم، قال المؤلف رحمه الله وتجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. من جملة صفات الأنبياء الأمانة، من جملة الخصال العظيمة الكريمة الحميدة التي جمل الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام الأمانة. والأمانة ضد الخيانة، فمن الأمانة أن تنصح صادقا لمن استنصحك. اسمع معي وانتبه، لماذا قال الرسول الدين النصيحة؟ فهذا من الأمانة، النصيحة من الأمانة. فالأمانة ضد الخيانة، فالأنبياء كلهم أمناء في الأحوال والأقوال والأموال، فلا يحصل منهم أي نوع من أنواع الخيانة. يعني إذا أجا واحد عند النبي طلب منه النصيحة، النبي ينصحه ويقدم له ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يغشه في النصيحة ليلحق به ضررا، ليلحق به إيذاء. بعض الأهل، بعض الجيران يفعل هذا، بيكون شخص ما بيحبه أو في منافسة بيناتهم بالتجارة بالمال، بيجي لعنده بيقول له أنا واقع بورطة، جاي انصحني قل لي شو بدي أعمل، فيقول له ما يضره ويأمره أن يفعل بما يهلكه أكثر. هذه اسمها خيانة، هذا مستحيل على الأنبياء. لو وضع عندهم بعض الناس أموالا لو كانت كالجبال، لا يخونون في ذلك ولا بفلس، بل ولا بأقل من فلس، اسمعوا يا أحبابنا هالعبارة، إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، وأشد خلق الله خوفا من الله هم الأنبياء، وأكثر خلق الله أمانة هم الأنبياء، وأشد خلق الله التزاما بشرع الله هم الأنبياء. فلا يغشون ولا يخونون ولا في قدر رأس إبرة ولا بقشة، لا يحصل منهم هذا. لو جبال من ذهب وضعت أمانة عندهم يحفظونها، ولو أقل من ذلك لا يضيعون الأمانة ولا يغشون الناس. ما بتعرفوا في قصة الهجرة ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع عليا مكانه وأمره أن يبيت على فراشه في بيته في مكة المكرمة وأن يلحق به بعد تأدية الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها؟ كان الرسول عنده أمانات، وحتى للمشركين ولصناديد قريش لو ائتمنوه يحفظ لهم الأمانة، يحفظ لهم لا يخونهم. تصوروا بأي وضع الكفار مجتمعين متآمرين على قتله، عم بخططوا يخططون لقتله، اتفقوا على قتله، لم يترك الأمانات ويمشي، لم يترك الأمانات ويمشي. يعني تصوروا أنتوا واحد بيته محاصر وأطبق الكفار عليه واتفقوا على قتله جميعا، مع هذا انظروا إلى تماسكه ومراعاته الأحكام وإلى توازنه وهيبته وصدقه وشجاعته وعدم اختلال، عدم اختلال تصرفاته. الله أكبر، الله أكبر. العناية الإلهية تحيط به وبتصرفاته صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بالوضع اللي هن جايين يقتلوه أعماله وتصرفاته لم تختل. مضاع؟ لا. مضيع؟ لا. أمر عليا قال له بت على فراش هذا وتسجى ببردي الأخضر هذا فإنه لن يخلص إليك أحد منهم بشيء تكرهه أبدا. الله أكبر. إجا سيدنا علي نام على فراش النبي نياله، يعني النبي ائتمنه، هذا منصب عظيم، وتبرك بفراش النبي وببرد النبي أيضا وتسجى ببرده. لما خرج النبي تعرفوا القصة، وإجوا أصبح كفار قريش ودخلوا وجدوا عليا في فراشه، فقال بعضهم لبعض إن محمدا قد خرج من بينكم وقد خيبكم الله. انظروا إلى شدة حرصه بشو؟ بالمحافظة على الأمانات، ما ضيعها. وهكذا في التصرفات مع الناس، مع الرجال، مع النساء، مع الأطفال، حالهم النصيحة وحالهم الأمانة وقولهم النصيحة وقولهم الأمانة، فلا يحصل منهم غش ولا يحصل منهم شو؟ ما هو عكس النصيحة. وهون في فائدة مناسبة لهذا الموضع أن تذكر ويبين معناها. شو هي؟ لولا حواء ما خانت أنثى زوجها. هون ما خانت مش معناته إنه حواء زنت، لا. مر معنا في الدروس الماضية أن الإجماع قائم، الإجماع قائم على أن أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء لا يزنين، وإلا بيضيع نسب وبتضيع ذريات، وعند ذلك يكون مجال للطاعنين أن يطعنوا في أنساب الأنبياء وهذا لا يليق. القاضي عياض ينقل الإجماع على أن أمهات الأنبياء ولو كان فيهن كافرات، لو كان فيهن كافرات، وزوجات الأنبياء وإن كان فيهن كافرات كزوجة نوح وزوجة لوط كما في سورة التحريم، مع هذا لم يحصل منهن الزنا. واضح؟ طيب شو معنيت لولا حواء ما خانت أنثى زوجها؟ الخيانة هنا بعكس النصيحة. شو كان مطلوب من حواء؟ أن تساعد آدم على عدم الأكل من الشجرة، هي ماذا فعلت؟ ساعدته على الأكل من الشجرة، وهذه معصية ليست خسة ولا دناءة، ما فيها كفر ولا كبيرة ولا صغيرة فيها خسة ودناءة، لا، لأن الأنبياء معصومين من هالأمر. طيب المعصية التي حصلت من آدم ما هي؟ أكل من الشجرة بغير إذن من الله، تاب فتاب الله عليه. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والأكل من الشجرة أين كان؟ في الجنة. شو يعني؟ يعني هذا قبل نزول الوحي على آدم، يعني كان سيدنا آدم بعده ما نزل عليه الوحي، واضح؟ ومع هذا تاب منها فورا، ما استمر عليها ولا بقي عليها. فحواء كانت النصيحة المطلوبة منها أن تشجع آدم على عدم الأكل من الشجرة، لكن ماذا حصل منها؟ شجعته على الأكل من الشجرة. عرفنا شو معنية الخيانة هنا؟ يعني خلاف النصيحة، كان مطلوب منها أن تنصح وتقول لا تأكل، لكن هي التي ساعدت وشجعت وحضت، هذا الذي حصل. ومع هذا حواء ولية، حواء صالحة، نحبها ونحترمها ونقول رضي الله عنها، لكن يفعل الله ما يشاء، هذا مقدر وحصل، هذا شيء مقدر وحصل. وعلى فكرة بعض المؤرخين بيقولوا أن السيدة حواء مدفونة في جدة، مدفونة في جدة، وعدد من الأولياء أخبروا من باب المكاشفة أنهم زاروا هذا القبر وتيقنوا أنها هناك. بعض كبار الأولياء الرفاعية كان يؤكد على المريدين أن يذهبوا لزيارة قبرها في جدة، وكان يقول هي هناك. هذا من الطبقة العليا في الولاية، أحد السادة الرفاعية. فالسيدة حواء ولية، لكن حصل منها ذلك الأمر، ثم بعد ذلك تابا، مع أنه حواء ليست نبية، ولية، أما آدم نبي رسول، وكان الأكل من الشجرة قبل النبوة، ثم تاب فورا ولم يستمر على هذا الأمر. فالحاصل الخيانة مستحيلة على الأنبياء بكل أنواعها، بكل أنواعها، ولا بأي نوع من أنواع الخيانة لا يحصل من الأنبياء، ولا أي نوع من أنواع الخيانة، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم الفطانة، فكل الأنبياء أذكياء تستحيل عليهم الغباوة. شو يعني الغباوة؟ يعني ضعف الفهم، هذا لا يجوز على الأنبياء. شايف لو بيجوا 20 واحد داخلين بمسألة واحدة بتتعلق بأشد مسائل الزكاة والميراث، وبيوقفوا 20 فايتين وطالعين ببعضهم وحكيوها لنبي، من مرة واحدة النبي يفهم ذلك؟ بيكون أنا وإياكم يمكن أنا، ليس شرطا أنتم، بيكون أنا يمكن بدي 20 سنة لحلها، لكن الأنبياء لو من مرة واحدة، مسائل الزكاة والميراث المتداخلة المتشعبة اللي فيت فيها قبائل وعشائر وأفراد وأشخاص وجماعات وفروع وأصول، النبي يفهم كل ذلك من مرة واحدة إذا حكيت له. أشد خلق الله ذكاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشو معنية الغباوة؟ ضعف الفهم، هذا مستحيل على الأنبياء. الغباوة مستحيلة على الأنبياء، بل من وصفهم بذلك كفر وخرج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، ويجب أيضا أن يكون النبي متصفا بالفصاحة، فليس فيهم أردت، وهو الذي يكون في لسانه عقدة وحبسة، ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه، هذا لا وجود له في الأنبياء، ولا تأتاء ولا ألسغ. وأما الألسغ فهو الذي يصير الراء غينا أو اللام أو لاما والسين ساء، يعني يقلب حرف إلى حرف آخر، هذا مستحيل على الأنبياء، بل أكثر من ذلك، قال العلماء: لا يحصل لنبي أن يغير ولا في جزء حرف، مش بكلمة، ببعض كلمة لا يغير. يعني ما في نبي الفاء بتطلع معه تاء، ما في نبي بتطلع معه السين صاد والصاد سين، ما في نبي بتطلع معه الفاء ثاء أو الحاء خاء، لا، هذا لا يحصل. فموسى كان فصيح اللسان، لم يكن يأكل الحروف. طيب يجي واحد بيقول لك: لكن ما معنى ما ورد في القرآن: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ اسمعوا، ذكر بعض علماء السير والتفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا ووضعته أمه في التابوت ونسيت أن تربط الحبل إلى جهة بيتها، فأخذه النيل، أخذه السيل، إلى أن التقطه أتباع فرعون، أدخلوه إلى قصر فرعون، شافوا فرعون ومين كمان؟ السيدة آسيا، آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، كانت ولية صالحة، لما رأته فرحت به وتعلق قلبها بمحبته. فرعون كان أمر بذبح الصبيان، بتقتيل الأولاد، كما في القرآن: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. البنات بيتركوهن مشان الخدمة. في ذلك الوقت كان ولد موسى وأمه وضعته في التابوت. ملخص القصة: لما رآه فرعون قال اقتلوه، فرعون لما رآه قال اقتلوه، مين اتدخل؟ آسيا، وكلمته فأراد أن يسايرها في ذلك فتركه من القتل. ماذا حصل؟ جاء فرعون واقترب من الصندوق، من التابوت الذي فيه موسى، فدنا فرعون، موسى طفل، لما دنا فرعون موسى عليه السلام صفعه، موسى صفع فرعون، غضب فرعون قال اقتلوه، اعتبره أنه يعرفه وعمدا فعل ذلك. فقالت آسيا: قدم له تمرة وجمرة، هي مرادها أن ينجو موسى من القتل، أنه فرعون لا يقتل موسى يعني. فقدم فرعون تمرة وجمرة لموسى، أراد أن يأخذ التمرة، فجبريل عليه السلام أخذ يد موسى ووضعها على الجمرة على أن موسى لا يحترق ولا يلحقه ضرر ولا يتأذى، لكن لينجو من القتل. فأخذ الجمرة ووضعها في فيه بتمه. هذه الجمرة قال بعض علماء التفسير أثرت تأثيرا خفيفا على اللسان وليس على مخارج الحروف وليس على الكلمات ولا على قوة فصاحته، أثرت في اللسان من غير إدخال نقص على الكلام. شو بعدين صار؟ تركه فرعون من القتل، تركه فرعون من القتل على إنه هذا قول بعض المفسرين وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحلل عقدة من لساني، هذا الأثر الذي كان في اللحم الخفيف الذي لا يؤثر على مخارج الحروف ولا على قوة الفصاحة، لما دعا موسى ذهب الأثر الخفيف من لسانه. هذا هو، لكن يقرض بلسانه ولا يغير الحروف ولا يأكل الكلمات، هذا مستحيل، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تكون كلماتهم ناقصة أو أن يتكلم الواحد منهم من غير أن يضبط كلامه أو أن يجري، انتبهوا، على لسانه وهو نائم ما لا يريده. ما في ناس بيحكوا أنه نايمين، هذا ما بيحصل من الأنبياء. شوفوا لأي حد لا يحصل من الأنبياء. سبق اللسان بتعرفوا شو هو؟ أن يتكلم الإنسان بلا إرادة، هذا لا يحصل من الأنبياء لا في الشرعيات ولا في العاديات. يعني ما بيحصل من نبي إذا بده يقول هذا حلال يقول حرام بالغلط، هذا لا يحصل. ما بيحصل من نبي إذا بده يقول يا أبا بكر أن يقول يا عمر، لا يحصل لا في الشرعيات ولا في العاديات. لا سبق لسان ولا بيحكي هو نايم ولا بيجري الكلام على لسانه بدون ما يضبطه هو، أو أنه يكون كلامه ناقص أو غير مفهم أو في حروف ناقصة، هذا كله مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا مما هو من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هللوا وصلوا على النبي.
1: وهكذا انتهت هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961313922.
7: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة، جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
8: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. لا يبدو أن الاتفاق الأمريكي الإيراني نجح حتى الآن في تهدئة الجبهة اللبنانية، فالغارات الإسرائيلية مستمرة والمفاوضات المرتقبة في واشنطن تكتسب أهمية استثنائية باعتبارها المحطة الوحيدة المتاحة أمام لبنان لانتزاع ضمانات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات. وفي ظل الدعم الدولي المتزايد للدولة اللبنانية، يبرز التحدي الأكبر في كيفية تحويل المناخ الإقليمي الجديد إلى مكاسب لبنانية سيادية ملموسة. وأكدت مصادر دبلوماسية وسياسية مطلعة لصحيفة الجمهورية أن التصعيد الإسرائيلي المتواصل في جنوب لبنان على رغم من المناخ الإقليم الجديد الذي أرساه الاتفاق الأمريكي الإيراني، يؤكد أن تل أبيب لا تزال تتعامل مع الساحة اللبنانية باعتبارها ملفا مستقلا عن التفاهمات الإقليمية، وتسعى إلى تحسين شروطها الميدانية قبل استئناف جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المقررة في واشنطن بين 23 و 25 من حزيران الجاري برعاية أمريكية مباشرة. وأكدت المصادر أن الدولة اللبنانية تنظر بجدية إلى المسار التفاوضي المرتقب باعتباره الفرصة السياسية الوحيدة المتاحة حاليا لانتزاع التزامات واضحة تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الاعتداءات اليومية وتثبيت وقف إطلاق النار واستعادة الأسرى وفتح الباب أمام مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار.
7: جولة الصحافة.
8: كشف مصدر دبلوماسي في باريس لصحيفة اللواء أن إعادة السلام إلى لبنان بدءا من الانسحاب الإسرائيلي إلى إنهاء الحرب ومعالجة موضوع السلاح في غرف العناية الفائقة في دول القرار الدولي والعربي والإقليمي. ولفتت مصادر سياسية مطلعة للواء إلى أن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى واشنطن واردة، إنما لم يحدد موعد لها، وحتى الآن لم يتلقى الرئيس عون الدعوة الرسمية لها وفق القنوات الدبلوماسية المعمول بها، مذكرة بأن الرئيس الأمريكي سبق أن تحدث عن الزيارة في وقت سابق. أما عن اجتماع الرئيس عون برئيس مجلس النواب نبيه بري فإن المصادر قالت ألا شيء جديد بعد.
7: جولة الصحافة.
8: ذكرت صحيفة الشرق الأوسط بأن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي دفعت مئات العائدين إلى مدينة النبطية لمغادرتها، حيث كثفت القوات الإسرائيلية قصفها للمنطقة رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ في محاولة لإقرار وقائع ميدانية أبرزها التقدم باتجاه تلة علي الطاهر الاستراتيجية الواقعة شرق مدينة النبطية ومحاولة التقدم باتجاه حداثة في القطاع الأوسط.
7: جولة الصحافة.
8: أشارت مصادر رسمية لصحيفة الديار إلى أن العمل جار للاستعداد للجولة الخامسة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن إصرار الرئيس عون على مواصلة هذا المسار التفاوضي هدفه قطع الطريق على محاولات خطف القرار اللبناني مجددا، كما على إصرار بعض الداخل والخارج على تحويل البلد إلى مجرد صندوق بريد وعلى طرف متلق ينفذ تعليمات خارجية. وقالت المصادر إنه ورغم دعوات حزب الله وحلفائه المتكررة لوقف التفاوض المباشر مع تل أبيب، وبخاصة لليوم بعد اعتبارهم أن المسار الذي لاحظ وقفا للنار كما المسار الذي تشارك فيه إيران، فإن الجميع مدرك أن مسار واشنطن انطلق وسيتواصل أيا كان رأي بعض القوى به، وحتى ولو لم تكن نتائجه سريعة وعملية كما هي الحال مع التفاوض الأمريكي الإيراني المباشر. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عرفات بري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وبعد، فإن النصوص الإسلامية زاخرة بالحض على كفالة الأيتام وإعانة الفقراء والمساكين ومشاركتهم آلامهم وتنفيس الكرب عنهم وبذل العون لهم ماديا ومعنويا، فقد قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي تواضع لهم وارفق بهم

فدفعه، ومنهم أبو سفيان الذي نحر جملا فسأله يتيم لحما فضربه بعصاه، نعوذ بالله من سوء الحال. ومن شؤم المكذب بالجزاء والإسلام أنه لا يحض على طعام المسكين، فلا يعين المساكين بنفسه ولا يحرض عليه غيره. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا. وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. وكافل اليتيم الذي يقوم بأمور اليتيم أي دينا ودنيا، وذلك بالنفقة والكسوة والتربية والتأديب وغير ذلك. قال في شرح مسلم: وهذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فالحديث فيه أن كافل اليتيم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، غير أن كل واحد منهما على درجته فيها، إذ لا يبلغ درجة الأنبياء غيرهم، ولا يبلغ درجة نبينا أحد من الأنبياء. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. والمراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي يمدحه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث هو المتعفف الذي يصبر على الفقر ولا يعرف به الناس. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. فالنبي صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الحديث يمدح الساعي الذي يقوم على إصلاح شأن الأرملة التي لا زوج لها، وإصلاح شأن المسكين المحتاج، وحفظهما وصونهما مع المداومة على ذلك. فقد شبه النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا الساعي بالمجاهد في سبيل الله، والقائم المتهجد الذي لا يفطر، وبالصائم الذي لا يفطر، فهو كالملازم للعبادة ليلا ونهارا واستمراره بدوام العمل الصالح. وروى النسائي بإسناد جيد عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ومعنى أحرج أي أن من ضيع حق الضعيفين لحقه الحرج وهو الإثم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا.

فينبغي للمؤمن أن يحرص على إعانة الضعفاء والأرامل واليتامى وما أكثرهم لوجه الله تعالى ليفوز بثواب الله، وذلكم فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن يقومون على ذلك بإخلاص نية وحسن التلطف بعبادك مع التواضع والانكسار لك يا أرحم الراحمين.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

0: يؤخذ من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للنقباء الاثني عشر بعد البيعة الشريفة دروس مهمة منها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر بعض المؤرخين لم يعين هو النقباء، إنما ترك طريق اختيارهم إلى الذين بايعوا، فإنهم سيكونون عليهم مسؤولين وكفلاء. وهذا أمر أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمارس من خلاله الشورى عمليا من خلال اختيار نقبائهم. التمثيل النسبي في اختيار هؤلاء النقباء. من المعلوم أن الذين حضروا البيعة من الخزرج أكثر من الذين حضروا البيعة من الأوس، 3 أضعاف من الأوس بل يزيدون، ولذلك كان النقباء 3 من الأوس و9 من الخزرج. جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقباء مشرفين على سير الدعوة في يثرب ومتابعتها، حيث استقام عود الإسلام هناك وكثر معتنقوه بفضل الله تعالى. وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يزرعوا في نفوسهم أنهم لم يعودوا غرباء لكي يبعث إليهم واحدا من غيرهم، وأنهم غدوا أهل الإسلام وحماته وأنصاره. ومن الدروس المهمة المستقاة من البيعة المباركة تأكد زعماء مكة من حقيقة ما جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار، فخرجوا في طلب القوم، فأدركوا سعد بن عبادة بناحية أذاخر، والمنذر بن عمرو وكلاهما كان نقيبا. فأما المنذر فأعجز القوم وهرب، وأما سعد فأخذوه فربطوا يديه إلى عنقه بحبل رحله، ثم أقبلوا به حتى أدخلوه مكة يضربونه ويجذبونه بجمته، وكان ذا شعر كثير، واستطاع أن يتخلص من قريش بواسطة الحارث بن حرب بن أمية وجبير بن مطعم، لأنه كان يجير تجارتهم ببلده. وقد ذكرنا هذه القصة ليتبين أن قريشا أحنقهم أن استجيب طلب محمد عليه الصلاة والسلام أن يجد المأوى لدعوته في يثرب، وظهر غضبهم في تتبع القوم وفي الأذى الذي أنزلوه بسعد بن عبادة وهو الذي أدركوه، وغيره كانوا قد اجتازوا الطريق ورحلوا قبل أن يصلوا، ولو أدركوهم فوق 70 لا يعلم إلا الله تعالى كيف تكون العاقبة، ولعلها تكون أول موقعة بين المشركين والمسلمين، بل لعل هذه المطاردة ذاتها هي أول معركة بين قوة الإسلام ولو قليلة وقوة الشرك وإن كانت كثيرة. ولعل المشركين أدركوا بأن عهد الاستضعاف أوشك على نهايته، والله ولي الصابرين. ويستفاد أيضا مما قاله العباس بن عبادة بن نضلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منن غدا بأسيافنا. ومن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم، إن فيه درسا تربويا بليغا، وهو أن الدفاع عن الإسلام والتعامل مع أعداء هذا الدين ليس متروكا لاجتهادات أتباعه بدون العودة إلى مرجعية متماسكة واعية، وإنما هو خضوع لأوامر الله تعالى وتشريعاته الحكيمة، فإن أمر الإقدام أو الإحجام متروك لنظر القيمين بعد التشاور فيما بينهم ودراسة الأمر من جميع جوانبه. وكلما كانت شمولية التخطيط أقوى أدت إلى نجاح المهمات أكثر، وإخفاء المخططات عن العدو وتنفيذها هو الكفيل بإذن الله بنجاحها. كان كانت البيعة بالنسبة للرجال ببسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الشريفة، وقالوا له أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الواقعة فكانت قولا: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أجنبية قط، فلم يتخلف أحد في بيعته صلى الله عليه وسلم حتى المرأتان بايعتا بيعة الحرب وصدقتا عهدهما. فأما السيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها فقد سقطت في أحد وقد أصابها 12 جرحا، وكانت خرجت يوم أحد مع زوجها زيد بن عاصم بن كعب عليه رضوان الله، ومعها سقاء تسقي به المسلمين. فلما اشتد وطيس الحرب انحازت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تباشر القتال وتذب عنه بالسيف، وقد أصيبت بجراح عميقة وشهدت كذلك بيعة الرضوان. وقطع مسيلمة الكذاب ابنها إربا إربا، فما وهنت وما استكانت، وشهدت معركة اليمامة في حروب الردة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقاتلت حتى قطعت يدها وجرحت 12 جرحا. وأما الثانية فهي السيدة أسماء ابنة عمرو من بني سليمة، قيل هي والدة معاذ بن جبل، وقيل ابنة عمة معاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا. ماذا جرى بعدها؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من برنامجنا. موعدنا يتجدد معكم بإذن الله تعالى، فإلى اللقاء.
1: صفحات من الهجرة المباركة. كانت الهجرة النبوية حدثا تاريخيا وذكرى ذات مكانة عالية لدى المسلمين، بل هي من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي. صفحات من الهجرة المباركة. وجدت الدعوة الإسلامية في المدينة المنورة بذورا صالحة سرعان ما تحولت إلى شجرات باسقات انتشرت أغصانها في كل الدنيا.

إخوة الإيمان، ذكر المؤرخون في قصة هجرة الصحابي المبارك صهيب بن سنان أنه حين أراد الهجرة قال له كفار قريش: أتيتنا صعلوكا حقيرا فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ لا والله، لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. فقال: فإني قد جعلته لكم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدي بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار إن مصادر دبلوماسية متابعة رأت أن واشنطن قد تكون بصدد إعادة توزيع الوظائف والمهام على الساحة اللبنانية بين الحلفاء، بحيث لا تبقى باريس اللاعب الأوروبي الأكثر حضوراً منفرداً عبر توفير حالة توازن أو حتى منافسة داخل البيت الأوروبي نفسه، مستعينة باستراتيجية قديمة لإدارة النفوذ تقوم على مبدأ فرق تسد، خصوصاً أن بريطانيا التي أدت دوراً من تحت الطاولة في التسوية التي أوصلت السلطة الحالية في كل من سوريا ولبنان باتت اليوم أكثر ميلاً للقيام بدور تقني أمني في إدارة مرحلة ما بعد الصراع، ما يتقاطع مع أولويات واشنطن الحالية مع تراجع التسويات السياسية الشاملة لمصلحة إدارة الأزمات وتقليل المخاطر الأمنية. وتابعت المصادر بأن اللعبة البريطانية التي تدار بأسلوب استخباراتي دبلوماسي هادئ عبر قنوات غير علنية عرقلت وعقدة الحركة الفرنسية ومبادراتها بتشجيع أمريكي على الصعود كافة، بما فيها الاندفاع لعقد مؤتمرات الدعم والأهم انتزاع قرار لبناني بالإبقاء على وجودها العسكري جنوباً، والذي سيبحثه رئيس الحكومة نواف سلام خلال الساعات المقبلة مع الرئيس ماكرون في باريس. وكشفت المصادر أن كواليس الاتصالات التي سبقت إعلان بيان النوايا اللبناني الإسرائيلي من واشنطن بيّنت الدور لمستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول عبر تنسيقه المباشر بين بيروت واشنطن تل أبيب، حيث طرح فكرة المناطق التجريبية كآلية تسمح بانسحاب إسرائيلي تدريجي، تثبيت الاستقرار على الأرض وتعزيز سلطة الدولة اللبنانية والجيش حاجزا لبلاده، موقع الشركة مع واشنطن في تنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب، دعم الجيش اللبناني الأجهزة الأمنية في إطار إعادة هيكلة بعض جوانب المساعدات الدولية، حيث يحكى عن زيارة قريبة لقائد الجيش لعماد رودولف هيكل إلى بريطانيا لبحث تفاصيل أمنية جنوبية حساسة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وقرة أعيننا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام البيهقي في كتاب ألفه في بيان مكارم الأخلاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. فحري بالمسلم إذا سمع هذا الحديث أن تتحرك نفسه للزيادة في الإحسان إلى الناس والعمل بمقتضى هذا الحديث ونحوه مما فيه بيان الخصال الحسنة والأوصاف الحميدة والأخلاق الرفيعة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذه الخصال الثلاث العظيمة كانت من أوصاف الرسول وأخلاقه. أما الخصلة الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم تصل من قطعك، أي أن للرحم حق الصلة، والرحم هم الأقارب من جهة الأم والأب كالخالات والعمات وأولادهن، والأخوال والأعمام وأولادهم، فلا يجوز للمرء أن يقطع من تجب عليه صلته من الأقارب بحيث يشعر بالجفاء. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويقول ربنا عز من قائل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الله واتقوا الأرحام، أي صلوهم ولا تقطعوهم. والصلة الكاملة للرحم هو أن يصل المرء من قطعه من الرحم كما يصل من وصله، فلا يقول هذا رحمي لا يزورني فلا أزوره، إذ لا يجوز أن يقابل القطيعة بالقطيعة، بل يجب عليه أن يقابل القطيعة

خالد بن زيد رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. ففي هذا الحديث الشريف بيان أهمية صلة الأرحام ومرتبتها في الدين، لأن ذلك من حسن الخلق الذي حض عليه الشرع حضا بالغا. ومما ورد في الحث على صلة الرحم أيضا ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. رواه البخاري ومسلم. ولا يخفى أن من أسباب التفكك والتشرذم في بعض المجتمعات قطع الأرحام، بحيث ينقطع الكثيرون عن صلة الأرحام، ويعللون ذلك بقولهم: إن لم يزرني فكيف أزوره. وكم نصادف أناسا تركوا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن، وتشبهوا بغير المسلمين، وظنوا أن الأدب الحسن ما هم عليه من الاقتفاء والاقتداء بأهل المدنية المزيفة الذين يحسنون القبيح للناس، ويزينون لهم المفاسد، ويعيبون على غيرهم الخصال الحميدة التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها. فترى البعض إذا ما أمرته بصلة الرحم والإحسان إلى الناس قال: من هو عمي؟ حتى أتنازل لزيارته. إن هؤلاء الذين اغتروا ببريق بعض العادات الغربية ألم يعلموا فساد تلك الخصلة الذميمة التي بينها الله تعالى في قوله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. رواه البخاري. أي لا يدخلها مع الأولين إن مات بدون توبة من تلك المعصية، بل يستحق العذاب قبل دخول الجنة، هذا إن لم يسامحه الله ويعفو عنه. وأما الخصلة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعطي من حرمك، أي ينبغي للمؤمن أن يعطي ويبذل مما رزقه الله، وهذا من الكمال في الإحسان. وأما الخصلة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: وتعفو عمن ظلمك، فإن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إن تحمل أذى الغير ومعاملتهم بالخلق الحسن هو إحدى وسائل الترقي ونيل الدرجات العلى، فلنقتف آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه خالقه عز وجل في محكم التنزيل: وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أدب

لنا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا كما حسنت خلقنا، واجعلنا ممن يصلون أرحامهم يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

طيبة الخيرات ما زالت ببالي، فأنا بالحب أشدو في الليالي، وأنا أحكي وأبكي في صباح، وأنا أشكو إليكم ما جرى لي. يا إمامي يا تهامي وغرامي وهيامي، أنت يا عز الرجال، أنت عندي نور دنياي ورشدي، خذ حبيبي بيدي إن ضاق حالي.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.

قمر الهداية وكوكب العناية الربان.

وكان عبد المطلب قد خرج يطوف في البيت وأولاده، ولم يبق عند آمنة ذكر ولا أنثى، وقد أغلق على

فحرت لذلك وجعلت أنظر يمينا وشمالا وقد اشتد بي الطلق فبينما أنا كذلك فإذا أنا بطائر عظيم أبيض

مستمعينا الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

بينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه

الأخير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته

ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
2: رجعنا. أوراد المساء.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
5: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
4: نويري 01-66-85-85،
5: طريق الجديدة 01-300-370،
4: شويفات 05-810-850.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.
1: غزالة حكيت مع الهادي.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
9: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: المهاجرون والأنصار، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ادعى المشركون والعياذ بالله تعالى زورا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدح أصنامهم، وما نزل من الآيات قالوا والعياذ بالله إن فيها مدحا لأصنامهم. لكن هذه المسألة قبل أن أذكرها أبين أمرا عظيما. أولا، هذه القصة عرفت بقصة الغرانيق، والنبي لا يقدر الشيطان أن يتصور بصورته ولا أن يتكلم على لسانه ولا حتى أن يأتي بصوت النبي، وإنما هو قد يتكلم بشيء ويدعي أنه من رسول الله، نعم يكذب يعني. الرسول عليه الصلاة والسلام لما اشتد عليه أذى الكفار نزلت عليه آيات تلاها النبي من سورة النجم، وفيها أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هنا الرسول لما وقف عن القراءة سكتة، ماذا فعل الشيطان؟ انتبهوا، الصواب أن الشيطان هو بلسانه الشيطان تكلم كلاما فيه تعظيم لما عبده هؤلاء من الأصنام، فسجد النبي لتلاوة القرآن سجود التلاوة، وهم سجدوا لقراءة الشيطان عبارات فيها تعظيم ما عبدوه من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام تضايق مما حصل، وأنهم ظنوا أنه هو الذي يمدح آلهتهم، يعني أصنامهم التي عبدوها باطلا. فلما وقف النبي عليه الصلاة والسلام ألقى الشيطان عندها كلمات لا نقول على لسان النبي، هذا يخرج من الدين هذا القول، إنما هو الشيطان بصوته الشيطان، وقال تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى والعياذ بالله. وهذا من سجع الشيطان وليس قرآنا، ولا الرسول ظنه قرآنا، ولا قاله الشيطان على لسان الرسول، يعني سيطر على لسانه وتكلم بصوته بصوت الرسول أبدا. فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة، وزلت بها والعياذ بالله تعالى ألسنتهم، وقالوا إن محمدا قد رجع إلى دينه الأول وصار يمدح آلهتنا. والله تعالى أخبر النبي في القرآن أن هذا كان يحصل للأنبياء الذين قبلك، كلما كانوا يدعون إلى الله يأتي الشيطان ويلقي إلى الناس كلاما يوهمهم أنه من كلام النبيين، والأنبياء براء من هذا الكلام الفاسد الباطل والذي فيه شرك. فنزل قول الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يعني أظهر الله تعالى كذب هؤلاء. إذن الذي يجوز على الرسول أنه عظم الأصنام كفر، هكذا قال الفخر الرازي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم مستحيل أن يتمكن الشيطان من أن يجري على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم مدح الأوثان ولا غيرها من العبارات، لا يقدر أن يفعل ذلك. وليحذر مما وجد في بعض كتب التاريخ والتفسير من أن جبريل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله. أعوذ بالله، هذا كلام باطل. وبعضهم يزيد في تفسير الآيات تفسيرات باطلة تخالف الدين، فليتنبه يا أحباب، هذا لا يليق بنبينا عليه الصلاة والسلام. وأما قول الله فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يكشف الله للناس أن هذا ليس من كلام الأنبياء، وإنما هذا امتحان وابتلاء، واضح يا أحبابي، أما الله حفظ الأنبياء من هذا. نعود إلى ذكر المهاجرين ولما هاجروا إلى أرض الحبشة، وكيف خرج سيدنا جعفر رضي الله عنه إليها. أقبل النفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا من أرض الحبشة لما بلغهم من إسلام أهل مكة، هذا كان خبر غير صحيح، ألقاه كفار قريش حتى بلغ المسلمين في الحبشة. فماذا أرادوا؟ أرادوا أن يرجعوا إلى مكة، يعني ظنوا أن الأمر استتب، فكان من قدم مكة منهم فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، منهم من بني عبد شمس بن عبد مناف، وأيضا سيدنا عثمان ورقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو حذيفة، ومعه امرأته سهلة، وثلاثون رجلا كذلك رجعوا إلى مكة المكرمة. خرج سيدنا جعفر رضي الله عنه في رهط من المسلمين، مجموعة من الناس دون العشرة، إلى أرض الحبشة، فبعثت قريش عمرو بن العاص، ما كان أسلم وقتها، وعمار بن الوليد، وأمروهما أن يسرعا السير، ففعلا وأهدوا النجاشية فرسا وأشياء أخرى وهدايا. لما قدمت الهدايا إلى النجاشي وأجلس عمرو بن العاص على سريره، فقال عمرو: إن بأرضك رجالا منا، يعني من قبيلتنا، سفهاء ليسوا على دينكم ولا على ديننا، ادفعهم إلينا، سلمنا إياهم. فقالت عظماء الحبشة للنجاشي: أجل، ادفعهم إليهم. فقال النجاشي: لا والله، لا أدفعهم إليهم حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم. فقال عمرو بن العاص: هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا، وسنخبرك بما نعرف من سفههم وخلافهم الحق، أنهم لا يشهدون أن عيسى ابن الله، ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك، كما يفعل من أتاك في سلطانك. فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه رضوان الله عليهم، وأجلس النجاشي عمرو بن العاص على سريره، فلم يسجد جعفر ولا أصحابه، إنما ألقوا عليه التحية. فقال عمرو وعمارة: ألم نخبرك خبر القوم والذي يراد بك؟ فقال النجاشي: ألا تحدثوني أيها الرهط، ما لكم لم تسجدوا إلي، يعني كما يفعل الناس لما يأتوني من بلادكم وآخرون؟ قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده لا شريك له، ولا نشرك به شيئا. قال: من جاءكم بهذا؟ قالوا: جاءنا به رجل من أنفسنا، قد عرفنا وجهه ونسبه، بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا، فأمرنا بالبر والصدق والوفاء وأداء الأمانة، ونهانا أن نعبد الأوثان، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به، فصدقناه وعرفنا كلام الله تعالى، وعلمنا أن الذي جاء به من عند الله. فقال النجاشي: والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكات التي خرج منها أمر عيسى عليه السلام، يعني هذا ما كان يقوله حقيقة، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام. قال جعفر: وأما التحية فإن رسولنا أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام، وأمرنا بذلك، فحيناك بالذي يحيي به بعضنا بعضا. وأما عيسى بن مريم فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني البشارة التي بشرت الملائكة بها مريم، وروح منه، يعني هو روح مشرفة عند الله، وابن العذراء البتول، يعني التي هي منقطعة من الأزواج وهي بريئة مطهرة السيدة مريم. فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ منها عودا وقال: والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود. فقال عظماء الحبشة: والله لئن سمعت هذه الحبشة لتخلع عنك، يعني لا تصير ملكا عليهم. فقال النجاشي: والله لا أقول في عيسى غير هذا أبدا، وما أطاع الله عز وجل الناس في حين رد إلي ملكي فأنا أطيع الناس في دين الله، معاذ الله من ذلك، يعني أنا أتبع دين الله ولو غضب مني الناس. فأسلم النجاشي ومات رضي الله عنه ودفن. وكان النجاشي حسن إسلامه كما مر معنا، ودخل ونطق بالشهادتين نفعنا الله تعالى به. لذلك لما رجع عمرو بن العاص من أرض الحبشة إلى مكة جلس في بيته فلم يخرج إلى قومه، فقالوا: ما شأنه؟ ما له لا يخرج؟ فقال عمرو: إن أصحمة يزعم أن صاحبكم نبي، صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. نتابع إن شاء الله برنامجنا المهاجرون والأنصار.
0: المهاجرون والأنصار، شذرات ذهبية من أحد أهم مراحل الدعوة النبوية، وهي الهجرة الشريفة، وكيف آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين من مكة المكرمة وغيرها والأنصار أهل المدينة المنورة. المهاجرون والأنصار، وقفات تاريخية مهمة مع فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام.

النبوية درب نور وصبر. درب نور وصبر.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

الله أكبر لا إله إلا الله.

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. تآمر كفار قريش على الدعوة المحمدية، ورغم تعنتهم الشديد فقد عجزوا عن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام قد هاجروا إلى الحبشة، ولم يبق في مكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل من المسلمين، فاجتمع المشركون في دار الندوة ليضعوا خطة الخلاص من الدعوة وصاحبها، وعند اجتماعهم طرق عليهم الباب فإذا بشيخ يرتدي ثياب أهل نجد، فقالوا: من أنت وماذا تريد؟ قال: أنا رجل من أهل نجد، علمت باجتماعكم ولن تعدموا مني رأيا، فسمحوا له بالدخول، وكانوا يعرفون أن أهل نجد أهل رأي ومشورة، وكان هذا إبليس قد تشكل في صورة إنسان، فقال: علمت أنكم اجتمعتم من أجل محمد. قالوا: نعم. قال: ماذا عندكم؟ قال واحد منهم: نحبسه ونقيده ونتركه حتى يموت. وقال آخر: نخرجه بعيدا عنا ونستريح منه. فإذا بإبليس المتشكل يقول: كل هذه آراء غير سليمة. فقال آخر: نقتله ونستريح. قال: بنو هاشم لا يتركون دمه، وإذا أنتم حبستموه فسيأتي بنو هاشم ويخلصونه، وإن أنتم أخرجتموه فبحلاوة كلامه وطلاوة لسانه سيؤلب الناس عليكم، ثم يعود ويغزوكم بمن معه، وإن قتلتموه قاتلتكم بنو هاشم. قالوا: ما هو الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي أن تندبوا 10 شباب من 10 قبائل ويبيتون على باب بيته، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم أن تقاتل القبائل كلها، فإذا تفرق دمه في القبائل فسيقولون: نريد دم ولدنا، فتقولون: نحن كلنا قتلناه، فيتركون طلب القصاص ويرضون بالدية، والدية دية واحدة. قالوا: هذا هو الرأي. فاتفق المشركون على ذلك، فماذا كانت النتيجة؟ رب العزة لم يترك رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: لا تبت في فراشك الليلة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه ينام مكانه، وخرج نبينا عليه الصلاة والسلام تحت ظلال تلك السيوف وهو يقرأ قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وكانوا 10 قد ألقى الله عليهم النعاس، وهم يقفون مستندين على الجدران والسيوف في أيديهم، فمر من أمامهم ولم يره أحد منهم، ولم يخرج ويتركهم في حالهم، بل أخذ التراب من تحت أقدامهم وجعله على رؤوسهم زيادة في إذلالهم واعتزازا بدين الله وبتأييد الله له، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

قوم أسلموا وقد أتوا من طيبة وعلموا صحبا لهم فازداد أنصار النبي.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
0: باور جروب، دايماً حدك.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71 3 58 058.

0: قصة وعبرة
1: يقول أحدهم ركبت امرأة كبيرة في السن قربي في الباص وكان معها الكثير من الأكياس والمكان لم يكن يتسع لكل هذه الأكياس فوضعت واحدا منها على قدمي وأعطيتها من مكاني بضعة سنتيمترات ووضعت كيسا آخر بيننا لكي تكون مرتاحة وعندما وصلنا كنت على عجلة من أمري وشعرت بأنني سأتأخر على موعد مقابلة عمل ورغم ذلك لحقت بها لكي أساعدها في حمل الأكياس وأتأكد بأنها وصلت إلى مرادها وبسبب ذلك تم إلغاء موعد المقابلة التي أتيت لأجلها وأصحاب العمل انزعجوا مني رغم اعتذاري أكثر من مرة لهم عبر الهاتف يتابع راوي القصة كلامه فيقول كنت منزعجا جدا لكني لم أندم على العمل الذي قمت به مع هذه الإمرأة الكبيرة في السن وبعد مرور عدة أشهر وكنت قد نسيت الموضوع قابلت مصادفة صديقا لي وأخبرني بأنه عامل مع الشركة التي كنت أريد أن أقابلهم في ذلك اليوم وتأخرت بسبب إعانة تلك المرأة العجوز وفاجأني بأن أصحاب الشركة كانوا محتالين كان يتحدث معي وهو منزعج لكني كنت أسمع وأبتسم لنجاتي من هؤلاء المحتلين
2: أكيد العبر كثيرة من هالقصة وحنسمعها من الشيخ عمر عيسى نعم. أهلا وسهلا فيك شيخ عمر
1: وعسى أن تكره شيئا ما هي؟
2: نعم صحيح
1: أهلا بالشيخ عمر أهلا وسهلا
3: أهلا ومرحبا تحية لكم للمستمعين الكرام بارك الله فيكم
2: آمين وبكم شيخي شو العبر اللي بناخذها من هالقصة
3: بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله هو خي علي صراحة في عدة عبر يعني ما بعرف من نين بدي بلش تحديدا
2: نعم
3: لكن من أكبر العبر سبحان الله إنه الإنسان ما يقول دايما إنه ما صار هالأمر ويتحسر ويندم الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون فبتطلع هيك الإنسان أحيانا يظن أن هذا الأمر كان خيرا له وهو بواقع الأمر كان شر له قديه في ناس دعية رب العالمين أنه يتحقق معهم أمر معين ثم في وقت ما صار يدعي رب العالمين أنه يخلصوا منه فكم من أمر أنت دعوت الله لتحصيله ثم دعوت الله لتخلص منه وهذا بيحصل كتير هذا لأنه الإنسان لا يعلم بعواقب الأمور ولحتى الإنسان يكون مرتاح بالعادة بشغله إذا بده يقدم على وظيفة إذا بده يقدم على أي أمر دنيوي مثلا فبالدين عنا الحال الحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان القائد المعلم المرشد ما تركنا ضايعين علمنا رسول الله ماذا نفعل فكان بعض الصحابة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن ليه؟ لأنه الاستخارة لما أنت عم تدعي فيها يعني هداك الإنسان راح ليقدم أول شيء الشغل هلا ما بعرف إذا كان عامل استخارة ولا ما عامل استخارة لكن هو راح وظن أنه هذا الأمر خير لإله وسبحان الله بعمل خير هو عمله اندفع عنه أمر معين كان منه منيح بالنسبة لإله
2: صحيح.
3: وهذا الإنسان اللي هو كمان عم بيعمل استخارة أولاً عم بيعمل طاعة وعبادة ونحن بدنا نكسب أجر وثواب وحسنات
1: نعم.
3: ثانياً عم بيفوض أمره إلى الله عم بيقول اللهم بدعاء الاستخارة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فكذا فيسره لي أو شر لي فاصرفه عني وهون لما عم بيقول اللهم إن كنت تعلم، مش يعني إنه هو بيكون شاكك رب العالمين إنه هل رب العالمين يعلم أو لا يعلم. لا، الله يعلم كل شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء. لكن هو من باب التفويض إلى الله سبحانه وتعالى عم بيقول يا رب إذا كنت تعلم أن عاقبة هذا الأمر مثلا خير لي فيسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه، وإذا كان شر فاصرفه عني. وهون الإنسان لما يسلم بهذا الأمر وحقيقة يقول دعاء الاستخارة بيقين، بلاقي أحيانا أنه الأمر إذا كان في شر لإله ما بيتيسر معه، وبعد بمدة أحيانا بيتبين له أحيانا ما بيتبين له، بقول إف لو أنا فت فيه لهداك الموضوع كان صار معي 1-2، بقول الحمد لله رب العالمين. فبرجع بقول عسى خيرا عسى خيرا. فالقصة كمان يعني فيها فوائد عديدة، ومن ضمنها اللي بقولوه كتير إن الناس عسى خيرا، وهيدي عسى خيرا يعني هي جاية من قصة تروى أنها حصلت فيما مضى. كان في ملك من الملوك وكان عنده وزير، فهذا الملك بيوم من الأيام كان في مكان فقطع أصبع رجله كبير، فقام قال له الوزير قال له عسى خيرا، طلع فيه غضب أمر بحبسه. هن واخدينه على الحبس، نظر بالملك قال له عسى خيرا، صدم الملك أنه أخذته على الحبس وعم بيقول لي عسى خيرا، قطع أصبع أجره وعم بيقول لي عسى خيرا. فبيوم من الأيام الملك ذهب للصيد، فتبع غزال، لحق غزال، الحراس معه، ضاع هو عنه من الحراس، من أخذه؟ أخذه بعض عباد الأصنام. فكان من عادتهم أنه بزعمهم يقربوا قربان للأصنام تاعيتهم، فكانوا بدهم يذبحوه ويقتلوه للملك. فعندما وجدوه مقطوع الأصبع قالوا هذا لا يصلح أن يكون قربانا، هذا ناقص منه كامل، فأفلتوه. هم رجع لعند الوزير قال له هلأ عرفت ليه قلت لي عسى خيرا، بس الله. ليه قلت لي عسى خيرا لما أخذتك للحبس؟ قال له لأنه لو كنت أنا معك كانوا أخذوني محلك.
1: صحيح،
3: وكان هذا محبوس.
1: صحيح،
3: هيداك مقطوع الأصبع. فعسى خيرا، هيك الإنسان يريح قلبه ويقول أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح.
1: آمين.
3: إنه أن يجعلنا ممن يكون همهم أن يكونوا مرضيين عند الله سبحانه وتعالى، وأمور الدنيا كلها يعني المال كله بروح وبيجي والأشغال بتروح وبتجي.
1: صحيح،
3: لكن اللي بيبقى لنا هو طاعة رب العالمين.
1: تماما. كمان هون بالقصة شيخي في إشارة لأهمية نساعد الكبار في السن، وهو ما ندم على هذا الأمر مع أنه ظاهر الأمر هيدا شيء أخر وأعاقه عن عمل كتير مهم كان هو ناطره. لأ، هو آثر أنه يخدم هذه الإمرأة الكبيرة في السن. شوفيك هيك دقائق معدودة تحكينا عن نجدة الكبار بالسن، وهيدا المفهوم صار كتير قليل بأيامنا، بتلاقي يعني هيدا الجيل بده توعي بهيدا الموضوع.
3: هو نجدة كبير السن، بل حتى كمان إكرام كريم القوم. نعم. هذا أمر يعني صار جدا نادر بهالأيام، لأنه بسبب البعد عن مجالس علم الدين. لما نحن نسمع بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، الكبير له احترام، الكبير له احترام، حتى إذا كان بالمجلس يقدم كبير السن للكلام، حتى إذا شفناه مثلا ماشي على الطريق بدنا نعينه بدنا نوقف حده. ما نحن هذا عمل خير بالنهاية. هذا عمل خير، أنا ما عم بقوم بمعصية، أنا ما عم بعمل معصية، أنا عم بعين مسلم. ويتذكر الإنسان دايما هيدا كبير السن يمكن قد يكون هموم راكبته، قد يكونوا أولاده مثلا معصبينه، قد يكون حاصل معه أمر شديد وهو بيحتاج لهيدي الإعانة. شفت يعني إيمان بابتسامة وحدة أحيانا أو كلمة وحدة طيبة، أنا قد هيدا الإنسان أعطيه بوش وبوست لنهاره كله ياته يكون متفائل وفرح فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
1: الله،
3: شو كرب الدنيا كله ياته بالنسبة ليوم القيامة؟ كلا شيء. في ذلك اليوم أهوال عظيمة، الشمس تدنو، بحار تشتعل، جبال تدك تزال عن مراسيها، الأرض بتتغير، السماء بتتشقق، بيتغير لونها، والملائكة بتنزل من السماء. شو هداك اليوم العظيم اللي النبي صلى الله عليه وسلم عم بيحثنا فيه على نجدة إخواننا كبار السن وغير كبار السن؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذا كان أنا ابتسمت وأدخلت السرور لقلب المسلم لخي المسلم له أجر وثواب، فكيف إذا كان هذا الإنسان الكبير بالسن اللي حامل عكيزة جيت شكات عليه أنا مسرع أخذت عنه الكيس الثقيل وقطعته مثلا الشارع وصلت له ياهن على بيته مقطوع الكهرب ببيته وطلعت معه على البيت وصلت له ياهن؟ هيدي الأمور، هيدي الأمور اللي بتبقى معنا بقبرنا وآخرتنا. نعم. هذه الأمور. أما بتطلع هلا أغلب الناس ملهيين ملهيين ملهيين، حتى الشباب كتير منهم بشوفوا أبوهم أحيانا بشوفوا أمهم حاملة ما بيحملوا عنا.
1: نعم.
3: لذلك هذا كله ياتوا من البعد عن مجالس علم الدين. لو الإنسان حقيقة بروح هذا الولد عم بياخد مجالس علم من هو صغير ما بيطلع بهالتربية، بيطلع مربى بحيث أنه شايف واحد محتاج بينجده وقف حده يكون معه.
2: نعم. نعم، بارك الله بكم فضيلة الشيخ عمر عيسى، ناطرينك بزيارة عنا بالإذاعة
3: إن شاء الله. إن شاء الله متى تريدون؟
2: بارك الله
1: بتشرف شيخي، بارك الله فيك.
2: أهلا وسهلا،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: قصة وعبرة.

النبوية، درب نور وصبر، درب نور وصبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لم يكن صاحبه على نفسه يخاف ولا على دنياه يأسف، وإنما كان يخاف أن يطال الأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحرك لسانه بمشاعر الحب والخوف على المحبوب يقول: يا نبي الله، ما هو إلا أن يطأطئ بعضهم رأسه فيرانا. ويأتي اليقين الصافي والتوكل الصادق جوابا: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، إن الله معنا فلا تحزن. إن الله معنا ليس معناها أن الله معهما على الحقيقة المعية المادية، لا، فالخالق لا يحتاج إلى ما خلق ولا يسكن الأماكن سبحانه. إن الله معنا ينصرنا ويدفع عنا الأذى، يرفعنا ولا يخذلنا، يؤيدنا بالنصرة والكلاءة ولا يضيعنا، هذا معناها. إن الله معنا عنوان كبير ونبراس منير وبيرق عال تحكي التوكل الكامل على الله.

عام مر ونداء المعرفة معكم ليلا نهارا بالمفيد والمؤنس كل عام والإذاعة وأنتم ولبنان والأمة بخير.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد
3: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055، 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: رجعنا. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم مع محاضرة دينية مهمة جدا لفضيلة الشيخ جميل حليم في بيان بعض صفات الأنبياء عليهم السلام كالصدق والأمانة والفطانة، فأخلصوا لله.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد. قال المؤلف رحمه الله: ويجب اعتقاد أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق، فلا يجوز أن يكذب، لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة. يستحيل عليهم الكذب، لأن ذلك نقص ينافي منصب النبوة. بدأ الآن يتكلم المؤلف عن عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقول: كل الأنبياء، هذا ليس لنبي دون نبي، العصمة لكل الأنبياء. أولا، شو يعني العصمة؟ الحفظ، يعني الحفظ، الله يحفظهم من الكفر ومن كبائر الذنوب ومن صغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، الله يحفظهم. فعصموا بحفظ الله لهم، فلا يحصل منهم ما فيه تعارض مع منصب النبوة، ولا يحصل منهم ما هو نقص يدل على الخساسة أو الدناءة أو الرزالة أو السفاهة. هذا كله لا يجوز على الأنبياء، ولا يحصل منهم لا قبل النبوة ولا بعد النبوة. عم بيقول: فلا يحصل منهم الكذب، ولا نبي من الأنبياء يكذب، لا كذبة صغيرة ولا كذبة كبيرة. ليش؟ قال: لأنه نقص، وهذا مستحيل على الأنبياء. هنا أريدكم أن تنتبهوا لمسألة مهمة.
4: وهي أن ما يروى في حديث موجود في كتب الحديث، بس انتبهوا بعض العلماء طعن فيه فقال هو من أحاديث الآحاد، بعض العلماء طعن فيه فلم يصححه، وبعضهم صححه على أنه مؤول وليس على الظاهر. أي حديث؟ حديث لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات. هذا الحديث بعض العلماء قال ليس صحيحا، فمن بحاجة أنه يأوله؟ مثل مين؟ من طعن فيه؟ الرازي. الرازي ماذا قال؟ اسمعوا، قال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي. شوفوا ما أحليها التخريج، يعني احتمال أنه يكون بعض الناس روى خطأ عن البخاري. البخاري رحمه الله نحن نعتقده إماما مجتهدا عالما وليا كبيرا من أئمة علماء الإسلام، لكن هل هو معصوم؟ لا، يعني ليس كالنبي محمد ولا كجبريل. مع هذا اسمعوا سؤال الرازي، ماذا قال الرازي؟ قال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي. فأنك تقول بعض الرواة روى خطأ عن البخاري هذا هين خفيف، أما تقول النبي كذب هذا لا يليق. واضحة؟ هذا لا يليق، لا كذب صغيرة ولا كذب وسط ولا كذب كبيرة، كل أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء، كل أنواع الكذب لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يعني أليس في حكم الشرع بالنسبة لنا، انتبهوا، بالنسبة لنا نحن، أليس في حكم الشرع في بعض الحالات إذا كذب الإنسان يجوز له وليس عليه معصية؟ بلى، في حكم الشرع هكذا. مثل شو؟ واحد مظلوم إجا تخبى عندك، قال لك خبيني جايين يقتلوني ظلما وعدوانا، خبأته، إجوا لعندك الظلمة قالوا لك رأيت فلانا؟ قلت لا ما رأيته. دخل إلى بيتك؟ لا ما دخل إلى بيتي. ليش عم بتكذب؟ لتحفظ هذا الإنسان من القتل، لتحفظه من القتل. إذا كان هذا قال العلماء يجوز لك في الشرع وليس عليك معصية بل ولك ثواب، لأنك أنقذت هذا المسلم من القتل ظلما. هذا الكذب. وأصغر منه في المباحات، وأصغر منه وأكبر منه الكذب الذي يوصل إلى الكفر أو إلى قتل الناس ظلما، كل هذا لا يحصل من الأنبياء ولا أي نوع. طيب مثل هذه المسألة، كيف النبي بيخلص هالإنسان من القتل بدون ما يكذب؟ قال العلماء الأنبياء أفطن خلق الله، أزكى خلق الله هم الأنبياء، فيخلص هذا المظلوم من القتل من غير أن يكذب. الله جعلهم في الطبقة العليا من الذكاء. لذلك قال العلماء من لم يرى مزية للأنبياء في الذكاء أي اعتبرهم كآحاد الناس، قال العلماء هذا يكفر، لأن الأنبياء لهم ميزة، الأنبياء لهم مرتبة عظيمة لا يصل إليها غيرهم من المخلوقين. فإذا انتبه معي، أي نوع من أنواع الكذب ما بيحصل من الأنبياء، لا يحصل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هل اللي قالوا عن هذا الحديث إنه صحيح؟ قالوا ليس على ظاهره، فالأنبياء معصومون من الكذب، إنما هذا الحديث مؤول له تأويل، وهو اسمعوا معي أن ما حصل من إبراهيم من حيث الظاهر، انتبهوا، من حيث الظاهر يشبه الكذب، أما من حيث الباطن فحق وصدق أولوه بهذا التأويل. فمن قال به مصححا له مؤولا له لا يحمله على ظاهره لا يكفر، أما من حمله على الظاهر فنسب الكذب لإبراهيم شو بيكون؟ هو الكافر، هو الكافر. مثل شو من اللي حصل مع إبراهيم؟ أليس قال عن سارة أختي؟ بلى. ليش قال عن سارة أختي؟ لمصلحة مهمة. ما هي هذه المصلحة؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان دخل إلى أرض الجبار، ظالم حاكم غاشم يزني بالزوجات، يزني بالزوجات، كل ما تجي امرأة جميلة متزوجة إلى أرضه يزني بها. فلما دخل إبراهيم وسارة إلى أرض هذا الجبار عيونه، مين يعني الجواسيس، عيونه قالوا له قد دخل إلى أرضك اليوم امرأة ذات جمال. قال أين هي؟ علي بها. أحضرها، ثم كان قد انفرد بإبراهيم قبل أن يتكلم معها. قال له من هذه يا إبراهيم؟ قال أختي، أختي في الإسلام، أختي في الدين، إنما المؤمنون إخوة، كي لا يتعرض لها هذا الخبيث بالفاحشة. ثم لما رجع إبراهيم إليها وطلبها الجبار قال لها إبراهيم إني قلت له إنك أختي، يعني في الإسلام. فلما جاءت السيدة سارة رضي الله عنها ورآها الجبار، مع كون إبراهيم قال له هي أختي، نفسه الخبيثة حدثته بأن يمد يده إليها، فلما مد يده ما وصلت إليها، يعني إيده ما لمست للسيدة سارة، ما وصلت إليها، يده يبست. ففزع هذا الجبار، قال لها ادعي لي أن تعود يدي كما كانت ولا أتعرض لك. فسارة رأت من الحكمة أن تخلص منه وأن لا يقال إنها هي السبب فيما حصل له فيكون ضرر عليها أو على إبراهيم، فدعت، فانطلقت يده تتحرك، نفسه حدثته مرة ثانية، هكذا أيضا لم تصل إليها، إلى أن قال في الأخير أخرجوها من أرضي. فزع، خاف، عرف أنه إلها شأن، وأعطاها هدايا، ومن جملة الهدايا أعطاها السيدة هاجر، أعطاها السيدة هاجر. هاجر واسمها آجر، يقال هاجر وآجر، يقال هاجر وآجر كما في البخاري، هذا في صحيح البخاري. هاجر كانت أمة مملوكة، لما صارت ملكا لسارة وهبتها لإبراهيم، فاتخذها إبراهيم سرية، اتخذها إبراهيم فراشا، فولدت له إسماعيل عليهما السلام. فهذا الذي حصل من إبراهيم أن قال عن سارة أختي، ماذا أراد إبراهيم؟ أختي في الإسلام. قال العلماء من حيث الظاهر يشبه الكذب لكنه ليس كذبا، ومن حيث الباطن حق وصدق. فمن قال بصحة الحديث مؤولا له هذا التأويل لا يكفر، هذا بعض أهل السنة قالوا هكذا، لكن الكل اتفقوا على أن الحديث ليس على ظاهره، وبعضهم كالرازي طعن فيه وقال هو من أحاديث الآحاد، وقال نسبة الخطأ إلى الراوي أهون من نسبة الخطأ إلى النبي. عرفنا؟ هذا مثال. فالحاصل كل أنواع الكذب لا تحصل.

أعجبه هذا، لأنه ينبغي أن تكون شاكرة صابرة. شو قال لها سيدنا إبراهيم؟ إذا جاء إسماعيل فقول له جاء إبراهيم سأل عنك ويقول لك غير عتبة بيتك. راح سيدنا إبراهيم، إجا إسماعيل، قالت له زوجته لإسماعيل إجا رجل اسمه إبراهيم سأل عنك وسألني عن حالنا فقلت كذا، فقال لي قولي لإسماعيل كذا. شو قال له سيدنا إسماعيل؟ اسمعوا، هذا أبي إبراهيم يأمرني أن أطلقك، الحقي بأهلك. طلقها. شوفوا شدة الذكاء من هذه العبارات، فهم أنه يأمره بطلاقها. تزوج واحدة غيرها. إجا إبراهيم قدمت له شرابا، لما سألها عن حالها تثني على الله وتشكر الله تعالى وتقول إنهم في نعمة وخير ورخاء، فأعجبه حالها. إبراهيم أعجبه حال هذه المرأة، فقال لها إذا جاء إسماعيل قل له جاء إبراهيم ويأمرك أن تحافظ على عتبة بيتك. إجا إسماعيل خبرته، قال هذا أبي يأمرني أن أحافظ عليك. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل الأنبياء الذكاء الذي خصهم الله به ليس عند أحد من الخلق، هم أعلى خلق الله رتبة وشأنا وذكاء. وذكاء، تعرفون ما فعل سليمان عليه السلام بالجن وببلقيس وبفلان وفلان وفلان في سير الأنبياء؟ العجائب، مما يدل على عظيم ذكائهم، قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم الأمانة فيستحيل عليهم الخيانة، فلا يغشون الناس إن طلبوا منهم النصيحة، ولا يأكلون أموال الناس بالباطل. من جملة صفات الأنبياء الأمانة، من جملة الخصال العظيمة الكريمة الحميدة التي جمل الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام الأمانة. والأمانة ضد الخيانة، فمن الأمانة أن تنصح صادقا لمن استنصحك. اسمع معي وانتبه، لماذا قال الرسول الدين النصيحة؟ فهذا من الأمانة، النصيحة من الأمانة. فالأمانة ضد الخيانة، فالأنبياء كلهم أمناء في الأحوال والأقوال والأموال، فلا يحصل منهم أي نوع من أنواع الخيانة. يعني إذا أجا واحد عند النبي طلب منه النصيحة، النبي ينصحه ويقدم له ما ينفعه في دينه ودنياه، ولا يغشه في النصيحة ليلحق به ضررا، ليلحق به إيذاء. بعض الأهل، بعض الجيران يفعل هذا، بيكون شخص ما بيحبه أو في منافسة بيناتهم بالتجارة بالمال، بيجي لعنده بيقول له أنا واقع بورطة، جاي انصحني قل لي شو بدي أعمل، فيقول له ما يضره ويأمره أن يفعل بما يهلكه أكثر. هذه اسمها خيانة. هذا شو اسمها؟ خيانة. هذا مستحيل على الأنبياء. لو وضع عندهم بعض الناس أموالا لو كانت كالجبال، لا يخونون في ذلك ولا بفلس، بل ولا بأقل من فلس

0: الحديث. اسمعوا يا أحبابنا هالعبارة: إن الله يسأل عن الإبرة يوم القيامة، وأشد خلق الله خوفا من الله هم الأنبياء، وأكثر خلق الله أمانة هم الأنبياء، وأشد خلق الله التزاما بشرع الله هم الأنبياء، فلا يغشون ولا يخونون ولا في قدر رأس إبرة ولا بقشة، لا يحصل منهم هذا. لو جبال من ذهب وضعت أمانة عندهم يحفظونها، ولو أقل من ذلك لا يضيعون الأمانة ولا يغشون الناس. ما بتعرفوا في قصة الهجرة ليش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وضع عليا مكانه وأمره أن يبيت على فراشه في بيته في مكة المكرمة، وأن يلحق به بعد تأدية الأمانات إلى أهلها إلى أصحابها؟ كان الرسول عنده أمانات، وحتى للمشركين ولصناديد قريش لو ائتمنوه يحفظ لهم الأمانة، يحفظ لهم لا يخونهم. تصوروا بأي وضع الكفار مجتمعين متآمرين على قتله، عم بيخططوا يخططون لقتله، اتفقوا على قتله، لم يترك الأمانات ويمشي، لم يترك الأمانات ويمشي. يعني تصوروا أنتوا واحد بيته محاصر وأطبق الكفار عليه واتفقوا على قتله جميعا، مع هذا انظروا إلى تماسكه ومراعاته الأحكام وإلى توازنه وهيبته وصدقه وشجاعته وعدم اختلال، عدم اختلال تصرفاته. الله أكبر، الله أكبر. العناية الإلهية تحيط به وبتصرفاته صلى الله عليه وسلم، يعني حتى بالوضع اللي هن جايين يقتلوه أعماله وتصرفاته لم تختل. مضاع؟ لا. مضيع؟ لا. أمر عليا قال له: بت على فراش هذا وتسجى ببردي الأخضر هذا، فإنه لن يخلص إليك أحد منهم بشيء تكرهه أبدا. الله أكبر. إجا سيدنا علي نام على فراش النبي نياله، يعني النبي ائتمنه، هذا منصب عظيم، وتبرك بفراش النبي وببرد النبي أيضا وتسجى ببرده. لما خرج النبي تعرفوا القصة، وإجوا أصبح كفار قريش ودخلوا وجدوا عليا في فراشه، فقال بعضهم لبعض: إن محمدا قد خرج من بينكم وقد خيبكم الله. انظروا إلى شدة حرصه بشو؟ بالمحافظة على الأمانات، ما ضيعها. وهكذا في التصرفات مع الناس، مع الرجال، مع النساء، مع الأطفال، حالهم النصيحة وحالهم الأمانة وقولهم النصيحة وقولهم الأمانة، فلا يحصل منهم غش ولا يحصل منهم شو؟ ما هو عكس النصيحة. وهون في فائدة مناسبة لهذا الموضع أن تذكر ويبين معناها. شو هي؟ لولا حواء ما خانت أنثى زوجها. هون ما خانت مش معناته أنه حواء زنت، لا. مر معنا في الدروس الماضية أن الإجماع قائم، الإجماع قائم على أن أمهات الأنبياء وزوجات الأنبياء لا يزنين، وإلا بيضيع نسب وبتضيع ذريات، وعند ذلك يكون مجال للطاعنين أن يطعنوا في أنساب الأنبياء، وهذا لا يليق. القاضي عياض ينقل الإجماع على أن أمهات الأنبياء ولو كان فيهن كافرات، لو كان فيهن كافرات، وزوجات الأنبياء وإن كان فيهن كافرات كزوجة نوح وزوجة لوط كما في سورة التحريم، مع هذا لم يحصل منهن الزنا. واضح؟ طيب شو معنيت لولا حواء ما خانت أنثى زوجها؟ الخيانة هنا بعكس النصيحة. شو كان مطلوب من حواء؟ أن تساعد آدم على عدم الأكل من الشجرة. هي ماذا فعلت؟ ساعدته على الأكل من الشجرة، وهذه معصية ليست خسة ولا دناءة، ما فيها كفر ولا كبيرة ولا صغيرة، فيها خسة ودناءة؟ لا، لأن الأنبياء معصومين من هالأمر. طيب المعصية التي حصلت من آدم ما هي؟ أكل من الشجرة بغير إذن من الله، تاب فتاب الله عليه. قال الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. والأكل من الشجرة أين كان؟ في الجنة. شو يعني؟ يعني هذا قبل نزول الوحي على آدم، يعني كان سيدنا آدم بعده ما نزل عليه الوحي. واضح؟ ومع هذا تاب منها فورا، ما استمر عليها ولا بقي عليها. فحواء كانت النصيحة المطلوبة منها أن تشجع آدم على عدم الأكل من الشجرة، لكن ماذا حصل منها؟ شجعته على الأكل من الشجرة. عرفنا شو معنية الخيانة هنا؟ يعني خلاف النصيحة. كان مطلوب منها أن تنصح وتقول لا تأكل، لكن هي التي ساعدت وشجعت وحضت، هذا الذي حصل. ومع هذا حواء ولية، حواء صالحة، نحبها ونحترمها ونقول رضي الله عنها، لكن يفعل الله ما يشاء. هذا مقدر وحصل، هذا شيء مقدر وحصل. وعلى فكرة بعض المؤرخين بيقولوا أن السيدة حواء مدفونة في جدة، مدفونة في جدة، وعدد من الأولياء أخبروا من باب المكاشفة أنهم زاروا هذا القبر وتيقنوا أنها هناك. بعض كبار الأولياء الرفاعية كان يؤكد على المريدين أن يذهبوا لزيارة قبرها في جدة، وكان يقول هي هناك. هذا من الطبقة العليا في الولاية، أحد السادة الرفاعية. فالسيدة حواء ولية، لكن حصل منها ذلك الأمر، ثم بعد ذلك تابا، مع أنه حواء ليست نبية، ولية، أما آدم نبي رسول، وكان الأكل من الشجرة قبل النبوة، ثم تاب فورا ولم يستمر على هذا الأمر. فالحاصل الخيانة مستحيلة على الأنبياء بكل أنواعها، بكل أنواعها، ولا بأي نوع من أنواع الخيانة لا يحصل من الأنبياء، ولا أي نوع من أنواع الخيانة، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وتجب لهم الفطانة، فكل الأنبياء أذكياء تستحيل عليهم الغباوة. شو يعني الغباوة؟ يعني ضعف الفهم، هذا لا يجوز على الأنبياء. شايف لو بيجوا 20 واحد داخلين بمسألة واحدة بتتعلق بأشد مسائل الزكاة والميراث، وبيوقفوا 20 فايتين وطالعين ببعضهم وحكيوها لنبي، من مرة واحدة النبي يفهم ذلك. بيكون أنا وإياكم يمكن أنا ليس شرطا أنتم، بيكون أنا يمكن بدي 20 سنة لحلها. لكن الأنبياء لو من مرة واحدة مسائل الزكاة والميراث المتداخلة المتشعبة اللي فيت فيها قبائل وعشائر وأفراد وأشخاص وجماعات وفروع وأصول، النبي يفهم كل ذلك من مرة واحدة إذا حكيت له. أشد خلق الله ذكاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشو معنية الغباوة؟ ضعف الفهم، هذا مستحيل على الأنبياء. الغباوة مستحيلة على الأنبياء، بل من وصفهم بذلك كفر وخرج من الإسلام. قال المؤلف رحمه الله: لأن الغباوة تنافي منصبهم، لأن الله أرسلهم ليبلغوا الرسالة ويقيموا الحجة على الكفار المعاندين، ويجب أيضا أن يكون النبي متصفا بالفصاحة، فليس فيهم أردت، وهو الذي يكون في لسانه عقدة وحبسة، ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه، هذا لا وجود له في الأنبياء، ولا تأتاء ولا ألسغ. وأما الألسغ فهو الذي يصير الراء غينا أو اللام أو لاما والسين ساء، يعني يقلب حرف إلى حرف آخر، هذا مستحيل على الأنبياء. بل أكثر من ذلك، قال العلماء: لا يحصل لنبي أن يغير ولا في جزء حرف، مش بكلمة، ببعض كلمة لا يغير. يعني ما في نبي الفاء بتطلع معه تاء، ما في نبي بتطلع معه السين صاد والصاد سين، ما في نبي بتطلع معه الفاء ثاء أو الحاء خاء، لا، هذا لا يحصل. فموسى كان فصيح اللسان، لم يكن يأكل الحروف. طيب يجي واحد بيقول لك: لكن ما معنى ما ورد في القرآن واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ اسمعوا، ذكر بعض علماء السير والتفسير أن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان طفلا ووضعته أمه في التابوت ونسيت أن تربط الحبل إلى جهة بيتها، فأخذه النيل، أخذه السيل، إلى أن التقطه أتباع فرعون، أدخلوه إلى قصر فرعون، شافوا فرعون ومين كمان؟ السيدة آسيا، آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، كانت ولية صالحة. لما رأته فرحت به وتعلق قلبها بمحبته. فرعون كان أمر بذبح الصبيان، بتقتيل الأولاد، كما في القرآن: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. البنات بيتركوهن مشان الخدمة. في ذلك الوقت كان ولد موسى وأمه وضعته في التابوت. ملخص القصة: لما رآه فرعون قال اقتلوه، فرعون لما رآه قال اقتلوه، مين اتدخل؟ آسيا، وكلمته فأراد أن يسايرها في ذلك فتركه من القتل. ماذا حصل؟ جاء فرعون واقترب من الصندوق، من التابوت الذي فيه موسى، فدنا فرعون، موسى طفل، لما دنا فرعون موسى عليه السلام صفعه، موسى صفع فرعون، غضب فرعون قال اقتلوه، اعتبره أنه يعرفه وعمدا فعل ذلك. فقالت آسيا قدم له تمرة وجمرة، هي مرادها أن ينجو موسى من القتل، أنه فرعون لا يقتل موسى يعني. فقدم فرعون تمرة وجمرة لموسى، أراد أن يأخذ التمرة، فجبريل عليه السلام أخذ يد موسى ووضعها على الجمرة على أن موسى لا يحترق ولا يلحقه ضرر ولا يتأذى، لكن لينجو من القتل. فأخذ الجمرة ووضعها في فيه بتمه. هذه الجمرة قال بعض علماء التفسير أثرت تأثيرا خفيفا على اللسان وليس على مخارج الحروف وليس على الكلمات ولا على قوة فصاحته، أثرت في اللسان من غير إدخال نقص على الكلام. شو بعدين صار؟ تركه فرعون من القتل، تركه فرعون من القتل على إنه هذا قول بعض المفسرين وليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا واحلل العقدة من لساني، هذا الأثر الذي كان في اللحم الخفيف الذي لا يؤثر على مخارج الحروف ولا على قوة الفصاحة، لما دعا موسى ذهب الأثر الخفيف من لسانه. هذا هو، لكن يقرض بلسانه ولا يغير الحروف ولا يأكل الكلمات، هذا مستحيل، هذا مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن يستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن تكون كلماتهم ناقصة أو أن يتكلم الواحد منهم من غير أن يضبط كلامه أو أن يجري انتبهوا على لسانه وهو نائم ما لا يريده. ما في ناس بيحكوا أنه نايمين، هذا ما بيحصل من الأنبياء. شوفوا لأي حد لا يحصل من الأنبياء. سبق اللسان بتعرفوا شو هو؟ أن يتكلم الإنسان بلا إرادة، هذا لا يحصل من الأنبياء لا في الشرعيات ولا في العاديات. يعني ما بيحصل من نبي إذا بده يقول هذا حلال يقول حرام بالغلط، هذا لا يحصل. ما بيحصل من نبي إذا بده يقول يا أبا بكر أن يقول يا عمر، لا يحصل لا في الشرعيات ولا في العاديات. لا سبق لسان ولا بيحكي هو ونايم ولا بيجري الكلام على لسانه بدون ما يضبطه هو، أو أنه يكون كلامه ناقص أو غير مفهم أو في حروف ناقصة، هذا كله مستحيل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا مما هو من عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هللوا وصلوا على النبي.
1: وهكذا انتهت هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله تعالى.

0: الهجرة كتاب مفتوح.
1: الهجرة كتاب مفتوح، كلما قرئ تضوعت منه الطيوب دروسا للأمة غاليات.
0: الإخلاص لله هو الدرس الأول، كما قال ابن آمنة أعظم مولود عليه السلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله.
1: والصبر هو الدرس الثاني.
0: نعم،
1: بتحمل الكبار والصغار، الرجال والنساء، الأغنياء والفقراء من الصحابة، وعلى رأسهم نبيهم الرؤوف الرحيم.
0: والتضحية بالنفس لدفع الأذى عن المحبوب الأحب إلى القلب هي الدرس الثالث، بفداء علي رسول الله لما نام في فراشه.
1: وحسن المرافقة هو الدرس الرابع، بحماية الصاحب أبي بكر لصاحبه محمد عليه السلام في رحلة الخير.
0: والتوكل على الله هو الدرس الخامس، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله معنا.
1: والشجاعة هي الدرس السادس، في هجرة الفاروق عمر مع 40 من المستضعفين جهارا نهارا، مهددا ومتوعدا من يلحق به.
0: وإيثار الباقية على الفانية هو الدرس السابع، بترك أبي يحيى صهيب الرومي ماله لكفار قريش مقابل تركه أن يهاجر.
1: وتتوالى دروس الهجرة كثرة، كما عدد النجوم والورود، ويبقى علينا أن نستفيدها لحاضرنا.
0: فنسأل الله تعالى أن ينزل علينا رحمته، عل الكرب ينزاح والأحوال تتحسن.

0: تعلم أحكام قراءة القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل تلقيه.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك يا ربنا أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل، ونسألك يا ربنا أن تحفظنا وأن ترزقنا الأمن والأمان، إنك على كل شيء قدير. أما بعد، أيها الأحبة المستمعون، فإن قراءة القرآن الكريم عبادة عظيمة تضاعف الثواب عند الله تعالى وتجلب السكينة للقلب، وهي سبب لرفعة القدر، لرفعة قدر المسلم في الدنيا والآخرة. والقرآن العظيم كما قال عنه ربنا عز وجل: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فتعلموا قراءته واقرؤوه بالتجويد والترتيل، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، كما قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظيم ثواب قراءته ما رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، يرددها، يعني يكررها في صلاته، كان يقرأ بها في صلاة الليل. فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، إنه ليش عم يضل يعيدها، هي سورة قصيرة، لماذا لا يقرأ من السور الطويلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. معناه ثواب قراءتها عظيم جدا، ثوابها يشبه ثواب قراءة ثلث القرآن. قديش بدك لتقرأ ثلث القرآن؟ يعني 10 أجزاء من القرآن الكريم، تقريبا بدك ساعة في أن تقرأ الجزء، تحتاج إلى ساعة، بدك 10 ساعات، نحتاج إلى 10 ساعات لنقرأ ثلث القرآن. فإذا قرأ الإنسان المسلم سورة الإخلاص قل هو الله أحد قراءة صحيحة بنية خالصة لوجه الله تعالى، له ثواب عظيم يشبه ثواب من قرأ ثلث القرآن. فهنيئا لمن قرأ القرآن، وهنيئا لمن تعلم قراءة القرآن وداوم على ذلك. وهذا الحديث أيضا فيه دليل على عظيم فضل التوحيد وعلم العقيدة، لأنه موضوع سورة الإخلاص شو؟ معرفة الله، توحيد الله، وتنزيه الله عن الشبيه وعن الولد وعن الوالد. اللهم انفعنا بالقرآن، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. نكمل في كتاب التبيان للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وكنا بدأنا بفصل التكسب بالقرآن، وعم يعرض الإمام النووي آراء العلماء في أخذ المال على قراءة القرآن، في أخذ المال على تعليم القرآن الكريم. وكان مر معنا أنه اختلف العلماء في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم، يعني اتفق معهم من الأول أنه يعلمهم القرآن قدر كذا ويأخذ كذا من الأجر. هذه المسألة مختلف فيها. قال: ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه. ورواه السيوطي بلفظ: اقرأوا القرآن واعملوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، أي لا تستكثروا به المال.
وما تجعلوا القرآن معيشة. وهيدولي عم أسرع فيهم شوي لأنه أخذناهم المرة الماضية. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: اقرأوا القرآن من قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. رواه أبو داود بمعناه من رواية سهل بن سعد، معناه يتعجلون أجره، إما بمال بدون المال أو سمعة أو الرياء والعياذ بالله. والقدح بكسر القاف هو السهم الذي يرمى به، وقوله يتعجلونه ولا يتأجلونه أي يطلبون بقراءته، بقراءة القرآن العاجلة من عرض الدنيا، ولا يريدون به الآجلة يعني ثواب الآخرة جزاء الآخرة. فمن أراد الدنيا فهو متعجل وإن ترسل في قراءته، ومن أراد به بالقرآن بقراءة القرآن الآخرة فهو متأجل وإن أسرع في قراءته، أي مع إعطاء الحروف حقها. ما في مانع تسرع بقراءة القرآن، منه ممنوع، ولكن لا تدمج الحروف، عليك أن تخرج الحروف من مخارجها وأن تراعي أحكام التجويد وإن قرأت بسرعة. وعن فضيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال، هلأ حيذكر الإمام النووي حديث وهو بيقول أنه منقطع الإسناد، يعني منه حديث ثابت. شو بيقول؟ بيقول: قال: دخل رجلان من أصحاب رسول الله مسجدا، فلما سلم الإمام قام رجل فتلا آيات من القرآن ثم سأل. بعد ما قرأ شيء من القرآن صار يطلب من الناس المال. فقال أحدهما: إنا لله وإنا إليه راجعون، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيجيء قوم يسألون بالقرآن، فمن سأل بالقرآن فلا تعطوه. قال النووي رحمه الله: وهذا الإسناد منقطع، فإن الفضيل بن عمرو لم يسمع الصحابة، ما سمع الأحاديث من الصحابة. وأما أخذه الأجرة على تعليم القرآن، إذا أنت بدك تعلم القرآن، واحد قال لك تعلم لي أولادي قراءة القرآن وحفظهم جزء عما بعطيك كذا، شو حكم هذا الأمر؟ قال: فقد اختلف العلماء فيه، فحكى الإمام أبو سليمان الخطابي منع أخذ الأجرة عليه عن جماعة من العلماء، مثل مين؟ قال: منهم الزهري وأبو حنيفة، وهذا قول المتقدمين من الحنفية، إمام أبو حنيفة والمتقدمون قالوا ممنوع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، إلا أن كثيرا من متأخريهم، من متأخري الحنفية، رجح جواز ذلك، قال: لا بجوز. قالوا: لما في الامتناع من التضييع لحفظ القرآن بعدما ظهر التواني في الأمور الدينية وعليه الفتوى عندهم. قالوا: يعني هذا الأمر بشجع على الخير، الناس عم تتوانى وتتراخى في الأمور الدينية وبموضوع حفظ القرآن وتعليم القرآن، إذا أنت جبت واحد وقلت له بعطيك مال علمني أو علم أولادي، قالوا: ما في مانع، هذا في مساعدة على الخير، إذا كانت الأجرة تجوز على أشياء أخرى مباحة فليش ما بدها تجوز على تعليم القرآن. وعن جماعة عم يقول الإمام النووي أنه يجوز إن لم يشرطه، إذا ما شارط قال بجوز يأخذ، وهو قول الحسن البصري والشعبي وابن سيرين. وذهب عطاء ومالك والشافعي وآخرون إلى جوازها وإن شارطه، يعني أجرة إجارة صحيحة فيك تستأجره ليعلمك القرآن الكريم. قال: واستأجره إجارة صحيحة، وقد جاء بالجواز الأحاديث الصحيحة. ومرأ معنا بالبخاري أنه كيف أبو سعيد الخدري رقى واحد وأخذ أجرة والرسول أقره، كان سيد قبيلة وكان ملدوغ إلى آخر الحديث. قال: واحتج من منعها بحديث عبادة بن الصامت. شو هذا حديث عبادة؟ حنقرأ إن شاء الله بسنن أبي داود، أنه علم رجلا من أهل الصفة القرآن. قام هذا الرجل شو عمل؟ أهدى له قوس، فأهدى له قوسا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام على حسب الرواية: إن سرك أن تطوق بها طوقا من نار فاقبلها. يعني هذا الحديث ظاهر المنع، ما فيك تأخذ، وهو حديث مشهور رواه أبو داود وغيره وبآثار كثيرة عن السلف. هذا الحديث عن عبادة قال: علمت أناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن،
فأهدى إلي رجل منهم قوسا، لما علمته أعطاني هدية قوس مقابل التعليم يعني، فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل. يعني قال بنفسه هيدا منه مال كتير، وأنا بستعينها بهذا القوس في القتال في سبيل الله، هذا ثمنه قليل بالنسبة لما يعطى أجرة حأخده أستعين به، فلآتين رسول الله فلا أسألنه. هذا اللي أهداه رجل فقير من فقراء المسلمين، هيدول أهل الصفة ما كان عندهم بيوت، كانوا يأوون إلى المسجد، وأحيانا كثير منهم الواحد ما عنده إلا ثوب يلبسه. قال فأتيته فقلت يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، يعني هي منها مال كتير، وأرمي عنها في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، معناه لا تأخذها. لكن يا أحبابنا هذا الحديث مختلف فيه، من الحفاظ من ضعفه، قالوا فيه راو مجهول، وبعضهم قال إن صح بيكون منسوخ، فقد ثبت حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فنحن منقدم هذا الحديث عليه. هذا الحديث في راوي مجهول، هذا الحديث مختلف فيه، في عنا حديث صحيح ما عليه إشكال، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وكمان صح في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بعض الصحابة، شو قال له؟ قال له زوجتكها بما معك من القرآن، يعني جعل مهرها تعليم القرآن. فإذا صح أن يكون تعليم القرآن مهرا، صح أن يكون أن يؤخذ على تعليمه أجرة. هذا الحديث اللي ذكرت لكم إياه بأبي داود تمسك به من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن، ومذهب الشافعي جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن. وقالوا هذا الحديث لفظه منه عام، هذه قضية عين، لعله في شيء لأجل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام منعه من أخذ هذا القوس، فلا نعمم هذا الحكم. وصح عندنا حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني من الأجوبة اللي جاوبوا فيها على الحديث أنه في إسناده مقالا. قال شيخنا رحمة الله عليه، من أخذ الأجرة على قراءة القرآن إن كان الذي حركه المال، شو اللي عم يدفعك لتعلم أو تقرأ، اللي محركك بس واللي دافعك هو المال، لا أجر له ولا ثواب له. أما أخذ الأجرة على كتابة القرآن فلا بأس بها، وهذا المعتمد. أما إذا أنت رحت واللي محركك رضا الله وطلب الثواب من الله وعلمتهم، فبعدين هني أعطوك مال أو أهدوك، بجوز يدخلوا في ملكك. وعلى مذهب الشافعي إن شارطتهم على أجرة إجارة صحيحة كمان فيك تأخذ. نحن ما عم نشجع أن واحد يأخذ المال على تعليم القرآن، ولكن نبين الحكم الشرعي. قال رسول الله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. قال شيخنا هذا الحديث يشهد له. وقال السيوطي في الإتقان، التعليم على ثلاثة أوجه، ثلاث أوجه. أول وجه للحسبة، لا يأخذ به عوضا، ما بتاخد شيء مقابل تعليم القرآن. الثاني أن يعلم بأجرة، تاني وجه أنك تعلم بالأجرة. الثالث أن يعلم بغير شرط، ما شارطهم، فإن أهدي له قبل. طيب الوجه الأول شو قال؟ قال مأجور. شو الوجه الأول؟ للحسبة لله تعالى، ولا تأخذ مقابله عوضا. قال أنت مأجور، لك أجر وثواب، وهذا عمل الأنبياء. طيب الوجه الثاني اللي هو أن تعلم بالأجرة، قال السيوطي مختلف فيه، والأرجح الجواز أنه بجوز. طيب الوجه الثالث أن يعلم بغير شرط، إذا أعطوك أهدي إليك تأخذ، يجوز إجماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلما للخلق، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية. أطلنا عليكم، نكتفي بهذا القدر ونبدأ بقراءة سورة المنافقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون

تعطي المدود حقوقها أو حقها. وإذا قيل لهم بين ضمة الهاء تعالوا مدلين، الواو الساكنة قبلها مفتوح، تعالوا بليون يخرج ما بده تكلف. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر، فخم الغين، الغين من أدنى الحلق، أقصى الحلق همزة وهاء، وسط الحلق همزة وهاء، عين وحاء وسط الحلق. فإذا حنرجع العيد، أقصى الحلق همزة وهاء، وسط الحلق العين والحاء، أدنى الحلق يعني الأقرب إلى الفم الغين والخاء. ما تجيب بالغين صوت الخاء، ما تقول يستغفر، ما تقول غير المغضوب، ما تجيب صوت الخاء في الغين، الغين لا تحتاج إلى هذا. يستغفر، لا تفخم التاء لأجل الغين المفخمة. طيب الغين من حروف الاستعلاء، منها حرف شديد، هي حرف رخو الغين. يستغفر، خلص طلع الغين، طلعت يستغفر، بين كسرة الفاء ورقق الراء، إذا وقفت قول ما في وقف هون. يستغفر لكم، حتى لو وصلت هي مرققة لأنها ساكنة سكون أصلي وقبلها مكسور، وإذا سكنت الراء وانكسر ما قبلها سواء سكون أصلي سواء سكون للوقف وقبلها مكسور ترقق. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون، رقق الدال مش يصدون، دو لا دو، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ما هذا الإدغام؟ رأيتهم يصدون وهم مستكبرون، ميم ساكنة وبعدها ميم متحركة، فإذا التقى حرف ساكن بحرف متحرك وبيحصل بيناتهم إدغام، اتفقا في المخرج واتفقا في الصفة، نفس الحرف، فإدغام المتماثلين الشفوي، فبتجيب شدة بتجيب الإدغام مع الغنة بمقدار حركتين. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، سواء عليهم، بتجيب الإظهار، أي إظهار؟ إظهار التنوين عند العين، لماذا؟ لأن العين من حروف الحلق، من شوي قلنا من وسط الحلق تخرج العين والحاء، فلا تأتي بغنة زائدة في هذا التنوين اللي هو بالحقيقة نون ساكنة، فكيف تلفظ بها؟ سواء عليهم، سواء عليهم، ما في قلقلة، ما في حركة، ما في سواء عليهم، بعضهم هكذا يقرأ خطأ، سواء عليهم تسكين إظهار، الإظهار إخراج الحرف من مخرجه مع بيان صفته، وما بتجيب غنة زائدة في النون الساكنة. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. سكن الفاء، الفاء ساكنة، لا يفقهون مش لا يفقهون، ما تنتقل من الحرف قبل ما تخلص الحرف اللي قبله وتأتي بحقه في التلاوة. هم الذين، الذين فيها ما الطبيعي، الذين يقولون، مدان طبيعيان، واو ساكنة قبلها مضموم، واو ساكنة أخرى قبلها مضموم، بعدين اللام هنا مرققة ما في داعي تفخم، لا تقول يقولون، يقولون، رقق اللام، اللام من الحروف المرققة هنا وهي من الحروف البينية، منا رخوة ومنا شديدة، يعني بيعتدل الصوت عند الخروج بها لعدم كمال انحباس الصوت وعدم كمال جريانه، بينية، يقولون مرققة ما بيرتفع اللسان عند النطق بها. لا تنفقوا يعني إخفاء النون الساكنة عند الفاء، عند كمان فيها إخفاء.

0: ينفضوا كمان فيها إخفاء النون الساكن عند الفاء لأنه الفاء من حروف الإخفاء. فإذا رح نرجع نعيد: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. بتجيب المادة الطبيعية ينفضوا حركتان. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. نكتفي بهذا القدر. كنا بلشنا بتفسير سورة المنافقون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يظهرون شيئا ويبطنون شيئا آخر وبيحلفوا على الكذب حتى لا يحصل لهم القتل. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك سوء عملهم بأنهم آمنوا ثم كفروا. أظهروا الإيمان بس بقلبهم الكفر. فطبع على قلوبهم ختم الله عليها بمشيئته وعدله سبحانه وتعالى فهم لا يفقهون لا يفهمون الإيمان ولا يتدبرون القرآن. طيب كان عندهم مناظر جميلة بعض المنافقين هكذا كان حالهم. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجمالها تعجبك هيئاتهم ومناظرهم لحسنها وجمالها وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم فصاحة. كان عبد الله بن أبي زعيم المنافقين رجلا جسيما فصيحا صبيحا وقوم من المنافقين في مثل صفته فكانوا يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويستندون فيه يعدوا ويستندوا ولهم جهارة المناظر ولهم فصاحة الألسن. عندهم فصاحة إذا سمعهم السامع يصغي إلى كلامهم لبلاغتهم يعجب بهياكلهم ويستمع إلى ما يقولون وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم. شوفوا التشبيه تشبيه القرآن للمنافقين في عدم الانتفاع في أنهم لا خير فيهم كأنهم خشب مسندة ممالة إلى جدار شبهوا بالخشب المسندة لخلوهم من الفهم وفراغ قلوبهم من الإيمان فإن الخشب أو الخشب لا يعقل ولا يفهم. شبهوا في استنادهم وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بالخشب المسندة إلى الحائط لأن الخشب إذا كان ينتفع به جعل في سقف جعل في جدار أو نحو ذلك من مظان الانتفاع وإذا كان غير منتفع به شو يركن ويسند إلى الجدار. فشبهوا به في عدم الانتفاع والمنافقون لا خير فيهم ولا علم عندهم ولا ينتفع بهم. لكن يا أحبابنا مع ما هم فيه من حسن المنظر وفصاحة اللسان هم مع ذلك في غاية الضعف في غاية الجزع والجبن. ولهذا قال ربنا يحسبون كل صيحة عليهم يعني كلما وقع أمر كلما حصل شيء أو خوف يعتقدون لجبنهم أنه نازل بهم. لا يسمعون صوتا في العسكر واحد ينادي مثلا أو واحد ينشد الضالة شيء ضاع له فينادي يبحث عنه يسأل عنه أو تنفلت دابة إلا ظنوا أنهم قد أتوا لما في قلوبهم من الجبن كما قال ربنا عنهم. اسمعوا وصف رب العالمين للمنافقين بسورة الأحزاب: أشحة عليكم. الله تعالى قال: قد يعلم الله المعوقين منكم يعني المثبطين من يعوق غيره يؤخره يثبطه عن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم المنافقون. الكلام عنهم: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. يقولون دعوا محمدا لا تخرجوا لنصرته ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يحضرون الحرب إلا رياء يحضرون ساعة قليلة ليثبتوا أنهم حضروا ليأخذوا من الغنائم لا يأتون إلا رياء. يقفون قليلا مقدار ما يرى شهودهم ثم ينصرفون. هذا فعل المنافقين، هذا حال. أشحة عليكم، أشحة جمع شحيح وهو البخيل، يأتون الحرب بخلاء عليكم بالمعاونة بالظفر بالغنيمة، ما بدهم يساعدوكم. طيب إذا صار في خوف وبلش القتال وصار الرعب، شو بيصير فيهم؟ يصيرون كالذي يخشى عليه من الموت، كيف عم يعاني من سكرات الموت، تدور أعينهم من الخوف، لأنهم لا يأتون لنصرة الدين، لا يطلبون الثواب من الله، ما عندهم إيمان أصلا. فإذا جاء الخوف يعني من قبل العدو، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم يعني يمينا وشمالا كالذي يغشى عليه من الموت، يعني تدور أعينهم كنظر أو كدوران الذي يغشى عليه من سكرات الموت، يعني ينظرون كما ينظر المغشي عليه من ألم السكرات، حذرا وخوفا ولواذا بك. طيب إذا خلصت المعركة وراح الخوف وبلشت الغنائم تظهر، شو بيعملوا؟ بيؤذونكم بالكلام. فإذا ذهب الخوف وأمنوا وحيزة الغنائم، سلقوكم بألسنة حداد، يعني آذوكم بالكلام وخاطبوكم مخاطبة شديدة وآذوكم. ماذا يقولون؟ يقولون وفروا لنا قسمتنا، فإنا قد شاهدناكم وقاتلنا معكم وبمكاننا غلبتم عدوكم، يعني نحن ساعدناكم، لو ما نحن ما كنتوا انتصرتوا بزعمهم. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني أشحة على المال، بدهن الغنيمة. أولئك لم يؤمنوا، يعني حقيقة ليسوا مؤمنين، فقط أظهروا الإيمان بألسنتهم فقط. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أبطل أعمالهم بإضمارهم الكفر، أبطل بإضمارهم الكفر ما أظهروه من الأعمال، ما لهم ثواب على أعمالهم، أعمالهم غير صحيحة. وكان ذلك على الله يسيرا، إحباط عملهم هين على الله سبحانه وتعالى. نرجع لسورة المنافقون، يحسبون كل صيحة عليهم، ماذا قال ربنا؟ هم العدو فاحذرهم، يعني هم الكاملون في العداوة، فلا تغتر بظاهرهم، يفشون سرك للكفار، لا تأمنهم على سرك فاحذرهم، هم عيون لأعدائك، قاتلهم الله أنى يؤفكون، دعاء عليهم، لعنهم الله، أهلكهم الله، كيف يعدلون عن الحق، كيف يصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان أو بعد قيام البرهان، تعجيب من جهلهم وضلالهم. ثم قال ربنا وإذا قيل لهم تعالوا، يعني معتذرين، يستغفر لكم رسول الله، بتكبروا، ما بدهم، لووا رؤوسهم، عطفوها وأمالوها إعراضا عن ذلك واستكبارا واستهزاء. واستغفار الرسول لهم هو دعاؤه لهم بالخلاص من النفاق بدخولهم في الإسلام، هذا استغفار الرسول لهم. رأيت لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، يعرضون عن الرسول وهم مستكبرون عن الاعتذار والاستغفار. روى ابن جرير في تفسيره أن عبد الله بن أوي لما قيل له تعال إلى رسول الله يستغفر لك، حرك رأسه استهزاء فنزلت فيه هذه الآيات. هو ورد بالروايات، روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي بني المصطلق على المريسيع وهو ماء لهم، هزمهم الرسول وقتلهم، أم ازدحم على الماء رجلان، واحد اسمه جهجاه ابن سعيد، هذا كان بيشتغل عند عمر بن الخطاب أجير له، واحد تاني اسمه سنان الجهني، هيدا سنان حليف مين؟ زعيم المنافقين، عبد الله بن أبي بن سلول، تخانقوا مع بعض اقتتلا. فصرخ جهجاه يا للمهاجرين، عم يستغيث بالمهاجرين، وسنان صرخ يا للأنصار. فأعان جهجاها جعال، جاء واحد من فقراء المهاجرين اسمه جعال، ساعدوا لجهجاه، فلطم سنانا، ضربوا لحليف عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، لطمه، فهون ظهر الخبث وظهر الكفر على لسان عبد الله بن أبي. شو قال؟ فقال عبد الله لجعال وأنت هناك والله وما صحبنا محمدا إلا لنلطم، والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه ويعني بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعياذ بالله من الضلال المبين. ثم قال لقومه، هذا المنافق زعيم المنافقين، قال لهم والله لو أمسكتم عن جعال، هذا اللي لطم حليفه وزويه، فضل الطعام لم يركبوا رقابكم، فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من حول محمد صلى الله عليه وسلم. فمين سمع عم يقول هالكلام؟ واحد من الصحابة رضي الله عنه اسمه زيد بن أرقم، وكان صغير السن، قال لعمه، وعمه خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ورد بالبخاري إن شاء الله نذكر لكم الحديث فيما بعد. فقال، رد عليه هذا الصحابي الصغير في السن، قال له والله أنت الذليل القليل المبغض في قومك، ومحمد على رأسه تاج المعراج في عز من الرحمن وقوة من المسلمين. فقال عبد الله اسكت فإنما كنت ألعب. فأخبر زيد رسول الله، برواية البخاري قال لعمه، وعمه هو خبر الرسول. الرسول ما ثبت عنده بوقتها، ما في اثنين شهود ثقات عدول انه هو قال هذا الكلام. فقام عمر بن الخطاب فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. فقال إذا ترعد أنف كثيرة بيثرب. قال فإن كرهت أن يقتله مهاجري، عم يقول سيدنا عمر للرسول، فأمر به أنصاريا. فقال فكيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، يعني الرسول ترك قتله لمصلحة في ذلك الوقت. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله أنت صاحب الكلام الذي بلغني. قال والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئا من ذلك، أنكر ما قاله من كلام الكفر والطعن بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال عبد الله وإن زيدا لكاذب، فهو قوله اتخذوا أيمانهم جنة. صحيح ما ثبت بالشهود عند الرسول أنه هو قال، بس نزل القرآن فضحه، هلا رجع بعدين أظهر الإسلام وصار يصلي مع المسلمين، الرسول حكم عليه بالظاهر، ولما مات صلى عليه بناء على الظاهر، بعد ما صلى عليه الرسول ما كان عارف أنه بعده منافق، نزلت الآيات فبينت أنه مات على الكفر والنفاق والعياذ بالله. أكيد الرسول ما بيصلي على شخص يعلم أنه مات على غير الإسلام. فنزلت الآيات اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، هذه الآيات اللي بسورة المنافقين اللي قرأناها. فقال الحاضرون يا رسول الله شيخنا وكبيرنا لا تصدق عليه كلام غلام، عسى أن يكون قد وهم، يمكن هذا الولد غلط. فلما نزلت، نزلت الآيات وفضحته، قال رسول الله لزيد، هذا الصحابي الصغير اللي سمع منه كلام الكفر للمنافق، يا غلام إن الله قد صدقك وكذب المنافقين. فلما بان كذب عبد الله قيل له قد نزلت فيك آي شداد، فاذهب إلى رسول الله يستغفر لك. فلوى رأسه وبلش كمان ما في قلبه يفلت على لسانه، سؤال، فقال أمرتموني أن أؤمن فآمنت، وأمرتموني أن أزكي فزكيت مالي، ما بقي إلا أن أسجد لمحمد والعياذ بالله تعالى. ولم يلبث إلا أياما حتى اشتكى ومات. نسأل الله الوفاة على كامل الإيمان. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا كان شايف الرسول وسمع كلامه ونظر إليه وقعد معه، والله ما شاء له الإيمان. ولما سبق في علم الله الأزلي أن عبد الله بن أبي وهؤلاء المنافقين لا يؤمنون البتة، سوى بين استغفار الرسول لهم وعدمه، هذول سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون، لذلك ربنا أنزل سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، شو؟ لن يغفر الله لهم. سواء عليهم استغفرت لهم ذنوبهم، أي طلبت من الله أن يغفر لهم بأن يدخلوا في الإسلام، أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إنهم ليسوا بأهل للاستغفار لأنهم لا يؤمنون بل هم مصرون على الكفر، فلا ينفعهم استغفارك شيئا، هذا تيئيس له من إيمانهم. وليس معنى ذلك أن الرسول يستغفر لهم مع علمه أنهم لا يؤمنون، وليس معنى الآية أن الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب لهم المغفرة وهم على الكفر، لا، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، لا يوفقهم للإيمان ما داموا على فسقهم مختارين له. الله لا يوفق للإيمان من سبق في علمه أنه يموت فاسقا خارجا عن طاعته مكذبا له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الموفقين، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يفرج كرباتنا وكربات المسلمين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرفع البلاء والكرب والشدة عنا وعن المسلمين، وأن يرزقنا الأمن والأمان، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.
1: تعلم أحكام قراءة القرآن.
2: اقرأ القرآن،
1: واحة علمية نافعة للتعرف على أحكام تجويد القرآن الكريم والاستعداد لتلقيها من أهل الثقة. تعلم أحكام قراءة القرآن دعوة لجميع أفراد الأسرة للإقبال على تعلم قراءة القرآن الكريم عبر معرفة ما ينبغي تعلمه قبل

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما، أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

0: كانوا بالله.
1: لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، أمرهم الرسول بالهجرة من مكة إلى يثرب التي عرفت فيما بعد بالمدينة المنورة، حيث أنصاره وأحباؤه، فصاروا يهاجرون تباعا، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة ينتظر إذن الله له بالهجرة إلى المدينة المنورة، وبقي معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

لقد خرج أتباع النبي محمد أفواجا يعمهم الحزن والأسى لمغادرة مكة، وكانوا قد لاقوا من أنواع العذاب من كفار قريش ما لاقوا من الضرب الشديد والإهانة البالغة ليردوهم عن دينهم، دين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الدين الذي رضيه الله لنا وأمرنا باتباعه. وقد توجهوا كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وقلوبهم تشتعل ألماً على ما تركوه وراءهم في مكة. ذكرى

خشي كفار قريش خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة حيث أنصاره وأتباعه، وخافوا أن يعود معهم لمحاربتهم في مكة وينتزع السلطة منهم. لذلك اجتمعوا وقرروا أن يقتلوه في بيته. أوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما عزم عليه كفار قريش، وأمره بألا يبيت تلك الليلة في فراشه. فطلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ابن عمه علي بن أبي طالب أن ينام مكانه.

حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من داره تلك الليلة تاركا مكانه عليا، جاء كفار قريش ودخلوا الدار فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا باءت محاولاتهم بالفشل.

وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، فطلب أبو بكر منه أن يرافقه، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق رسول الله مع أبي بكر الصديق إلى أن وصلا إلى غار ثور، ولحقهما الكفار يتتبعون أثرهما، ولكن الله تعالى أنبت شجرة على فم الغار فحجبت النبي وصاحبه، وقد سخر الله عنكبوتا فنسجت على فتحة الغار خيوطها، كما سخر حمامتين بريتين حطتا على باب الغار وباضتا. فلما وصل كفار قريش إلى باب الغار وجدوا نسج العنكبوت والحمامتين اللتين باضتا، وكذلك رأوا الشجرة التي غطت وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن الرسول وصاحبه لم يدخلا ذلك الغار، فعادوا وقد رد الله كيدهم.

لم يتمكن من أن يلحق بهما إلا رجل اسمه سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فلما بات على مسافة قصيرة من النبي دعا عليه قائلا: اللهم اكفناه بما شئت. فنزلت قوائم فرس سراقة في الأرض حتى لامس بطن فرسه الأرض، فخاف سراقة وطلب من النبي أن يدعو بأن ينجيه الله مما هو فيه، وأنه سوف يخفي أمره على بقية الرجال القادمين وراءه للبحث عنه. فدعا له رسول الله فعادت فرسه كما كانت، ثم رحل. ولم يسلم سراقة إلا بعد مضي 8 سنين من تلك الحادثة. ثم تابع رسول الله وصاحبه طريقهما إلى المدينة.

سمع المسلمون الذين هم في المدينة بخروج رسول الله محمد إليهم من مكة، فكانوا يخرجون في كل يوم ينتظرونه. وفي يوم الاثنين من شهر ربيع الأول وصل النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج المسلمون من بيوتهم لاستقباله وعلت أناشيد الابتهاج.

وقد آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الذين هاجروا إلى المدينة المنورة وبين الأنصار وهم من أهل المدينة، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا. وقد لاقى رسول الله من أهل المدينة المحبة والنصرة العظيمة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. لقد بعث الله نبيه محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وقف نبينا عليه الصلاة والسلام في مكة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكان يبشر من آمن بالثواب العظيم، وينذر من بقي على الكفر بالعذاب الأليم، عملا بقوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فصدع رسول الله بالحق جهارا، فكان يدعو إلى الله في البيوت والأسواق وفي المواسم، عندما كانت تجتمع القبائل في مكة كان يمر عليهم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي بداية دعوته صلى الله عليه وسلم آمن به القليل، وجحد أكثرهم دعوته وأنكروا نبوته، وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أتباعه المستضعفين. وعذب بلال بن رباح الحبشي على رمال الصحراء المحرقة، ووضع الصخر على صدره في حر الظهيرة. واستشهدت سمية أم عمار وزوجها ياسر، وعذب عمار بن ياسر. ثم اشتد أذى المشركين بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ووفاة أم المؤمنين خديجة الكبرى رضي الله عنها. فكانت الهجرة المباركة بأمر الله لنبيه ومن معه من مكة إلى يثرب. ونحن هنا لا نريد أن نسرد وقائع الهجرة المباركة بقدر ما نريد أن نتكلم عن الدروس والعظات المستفادة من الهجرة، لنعالج الأدواء التي نعاني منها في حاضرنا. الدرس الأول من دروس الهجرة المباركة هو التمسك بدين الله، والتضحية في سبيل الله، والزهد في الدنيا، وهو الدرس الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته وللأمة من بعده. عندما جاء عمه أبو طالب بعرض المشركين قائلا: إن كنت تريد فيما جئت به مالا جمعنا لك حتى تصير أغنانا، وإن كنت تريد جاها وجهناك فلا نقطع أمرا بدون مشورتك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. فقال: والله يا عم، لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فعلمنا بهذا الدرس العظيم كيف يكون ثبات الداعي إلى الحق على العقيدة الصحيحة وعلى تعليم الناس الخير مهما كانت المغريات. فإذا بالمهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون مكة المكرمة إلى يثرب تنفيذا لأمر الله، فتركوا الأهل والمال والدار والوطن لا لشيء إلا طلبا لرضا الله. وإلى جانب درس التضحية في سبيل الله، نجد درس الشجاعة في الحق ومواجهة الباطل، الذي مهما كثرت جحافله واشتد ساعده فهو إلى زوال. وذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فها هو الفاروق عمر بن الخطاب يخرج مهاجرا فيأتي إلى نادي قريش حيث يجتمع زعماؤها، فيقول لهم بأعلى صوته: من أراد أن تثكله أمه أو ييتم أطفاله أو ترمل زوجته أو تذهب روحه فليتبعني وراء هذا الوادي فإني مهاجر. فما تجرأ أحد منهم على أن يتبعه. ونأتي إلى الدرس الثالث، فنجد حسن التوكل على الله وثقة القلب بالله والعقيدة الراسخة أن النصر من عند الله. المشركون في نادي قريش يجتمعون على قتل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وينتدبون 40 شابا من كل قبائلهم ليضربوه ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين القبائل، فلا يستطيع بنو هاشم الأخذ بسأره. وينزل جبريل الأمين بأمر الله على سيدنا محمد ويقول له: لا تبت في فراشك هذه الليلة. فيأمر الرسول الكريم سيدنا علي بن أبي طالب أن يبيت في فراش رسول الله، ويمتثل سيدنا علي وهو المعروف بشجاعته وجهاده وطاعته لله ورسوله، فينام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونجد في الهجرة المباركة تعلق الصحابة برسول الله وشدة الحب لهذا القائد العظيم، فإذا بأبي بكر في رحلة الهجرة المباركة تارة يمشي أمام النبي، وتارة خلفه، وتارة يمشي عن يمينه، وتارة عن شماله، ويسأل الرسول عن سبب ذلك فيقول: يا رسول الله، إني إذا مشيت من أمامك خشيت أن يأتيك العدو من خلفك، وإذا مشيت عن يمينك خشيت أن يأتيك العدو عن يسارك. فلنتعلم أن طاعة الله فيها الخير كل الخير، وأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويجعل له من بعد الضيق فرجا ومن بعد العسر يسرا. ثم تعالوا بنا إلى درس عظيم النفع كبير الفائدة، لو عملنا به لزال الكثير من الهموم والكربات، إنه درس المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد جاء المهاجرون إلى المدينة

هذا الوداع المؤثر كم كان تعلق قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة التي فيها بني أول بيت وضع للناس في الأرض لعبادة الله وحده، الكعبة المشرفة التي بناها أبو البشر السيد النبي الرسول آدم عليه السلام. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتعلق وتتعلق قلوبنا بالأراضي المباركة كمكة والمدينة وأرض الشام المباركة، وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نفرط بحقوقنا في أرضنا. فرسول الله لم يخرج من مكة هجرة نهائية، وإنما خرج منها تنفيذا لأمر الله وعاد إليها فاتحا بعد 8 سنوات، ليقول بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وبعد كل هذا ننظر في واقعنا المعاصر لنضع مقارنة بسيطة، فنجد أن مجد هذه الأمة بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسس متينة عندما جمع شمل القبائل العربية المتفرقة التي كانت تتقاتل لأتفه الأسباب. ومن منا لا يعرف حرب داحس والغبراء وحرب البسوس وحروب الأوس والخزرج في الجاهلية؟ لقد جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل هذه القبائل ليجعل منها أمة تقاتل تحت راية واحدة، هي راية لا إله إلا الله، وتنشر عقيدة واحدة هي عقيدة التوحيد، عقيدة التنزيه، تنزيه الله عن الشبيه والشريك والمكان، لتمتد هذه الدولة بعد ذلك إلى مساحات شاسعة وبلاد واسعة. كل ذلك لما كنا مجتمعين على قلب رجل واحد يؤازر بعضنا بعضا ويشد بعضنا بعضا. في تلك المرحلة سادت أمتنا الدنيا في الحضارة والعلوم الكونية أيضا. فمن منا لا يعرف هدية هارون الرشيد إلى شارلمان ملك ألمانيا، والتي كانت عبارة عن أول ساعة صنعت في التاريخ؟ ومن منا لم يسمع بالخوارزمي الذي وضع علم التكامل والتفاضل في الرياضيات ووضع قواعد علم الكسور في الحساب خدمة لعلم المواريث؟ وهل يغيب عن بالنا ابن الهيثم في البصريات، أو الطبيب ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى؟ وهل يغيب عن البال أن الأطباء المسلمين هم أول من استعمل أسلوب التخدير في العمليات الجراحية، وأن أول مدفع صنع في التاريخ صنعه العثمانيون؟ وهل هناك من يجهل المهندس المسلم التركي سنان الذي بنى العشرات من المساجد والمستشفيات والزوايا، وهو باني أكبر قبة في التاريخ وهي قبة مسجد السلطان أحمد في اسطنبول؟ وغير ذلك كثير كثير. إن طريق نصرنا هو طاعة ربنا ووحدتنا على ما يرضي الله في سبيل عزنا. اللهم احفظ وطننا وأمتنا، وأعد علينا ذكرى الهجرة المباركة بالأمن والأمان. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى إلى الآية 60 من سورة الأنفال بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان، لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة امتثالا لأمر الله عز وجل، بعد أن اشتد الأذى من المشركين عليه وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، وكان قد سبق ذلك هجرة إلى الحبشة، حيث هاجر إليها نحو 80 من الصحابة، منهم سيدنا عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وأما الهجرة إلى المدينة المنورة فكانت بعد أن كثر أنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بيثرب، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد التقى في الموسم، وهو موسم كان يجتمع فيه المشركون لتقليد آبائهم. اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام بنفر من أهل يثرب من قبيلتي الأوس والخزرج، ودعاهم إلى الإسلام وعبادة الله وحده فأسلموا. ثم في العام الذي بعده ازداد عددهم، فبعث معهم الرسول صلى الله عليه وسلم 2 من أصحابه ليعلموهم القرآن بيثرب، وهما مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. وهكذا كثر المسلمون في يثرب، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين بالهجرة إليها، فخرجوا جماعات. ثم بعد ذلك هاجر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة التي كانت أحب البلاد إليه، ومعه صاحبه الصديق أبو بكر رضي الله عنه، يتحملان المشاق لله تعالى. وقد كمن المشركون له ليلة خروجه صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، بعد أن رأوا أن أصحابه يهاجرون إلى المدينة أفواجا، فخافوا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعوا أمرهم على قتله، فجمعوا من كل قبيلة رجلا جلدا نسيبا ليضربوه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في القبائل، فلا يستطيع قومه أن ينتقموا له. ولكن الله تعالى أعلم نبيه بكيد المشركين وما يسعون له، فجاءه سيدنا جبريل عليه السلام وأمره ألا يبيت في فراشه الذي ينام فيه، وأخبره بمكر الكفار، وأبلغه أن الله قد أذن له بالهجرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عليا رضي الله عنه أن يبيت مكانه، وأن يتسجى ببرده الأخضر الذي كان ينام فيه صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤدي الأمانات إلى أهلها. ولما كانت ليلة الهجرة وكان الكفار يقفون بباب النبي صلى الله عليه وسلم يتحينون الفرصة لقتله، خرج عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم بعد أن رمى التراب عليهم من يده الشريفة وهو يقرأ من سورة ياسين إلى قوله تعالى: فأغشيناهم فهم لا يبصرون، فأعمى الله أبصارهم فلم يروه صلى الله عليه وسلم. وهاجر النبي عليه الصلاة والسلام مع صاحبه أبي بكر الصديق إلى المدينة المنورة، انطلقا حتى أتيا غار ثور فتواريا فيه، وهاجت قريش لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرصدت الفدية والأموال الكثيرة لمن يلحق به فيقتله. وأقبل فتيان قريش المشركون من كل قبيلة بسيوفهم يتبعون رسول الله وصاحبه أبا بكر رضي الله عنه. وقبل أن يصلوا إلى الغار أمر الله تعالى حمامتين وحشيتين وقفتا أمام الغار وباضتا عليه، وأنبت شجرة أمام الغار فسترته صلى الله عليه وسلم، وجاء عنكبوت فنسج على بابه. فما أن وصل المشركون إلى الغار حتى رأوا الشجرة والحمامتين ونسج العنكبوت، فاستبعدوا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داخله. وعندها قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أي معهما بالنصرة والتأييد لا بالمكان، فربنا سبحانه منزه عن المكان. وهكذا عاد الكفار خائبين، وحمى الله تبارك وتعالى نبيه ورد عنه كيد الخائنين الكافرين. وفي ذلك يقول تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، أي الله عز وجل يجازيهم على مكرهم. إخوة الإيمان، لقد نصر الله تعالى نبيه الكريم وأيده على القوم الكافرين. قال ربنا سبحانه:

الجهاد، وكان ممن هاجر إلى المدينة المنورة سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي خرج من مكة ومعه 40 من المستضعفين، وكان في خروجه في وضح النهار ما يدل على شجاعته، فقد خرج ممتشقا سيفه قائلا لصناديد قريش ورجالها بصوت جهير: يا معشر قريش، من أراد منكم أن يفصل رأسه أو تترمل امرأته أو ييتم ولده أو تذهب نفسه فليتبعني وراء هذا الوادي، فإني مهاجر إلى يثرب. فما تجرأ أحد منهم أن يحول دونه ودون الهجرة. إخوة الإيمان، لقد استبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى يثرب التي سماها المدينة المنورة، وآخى عليه الصلاة والسلام بين أهلها والمهاجرين، وسمى أهلها الأنصار لأنهم نصروا دين الله. ثم بنى صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه، وصار المسلمون على قلب رجل واحد لا يفرق بينهم طمع ولا دنيا، ولا يباعد بينهم حسد ولا ضغينة، بحيث غدوا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا. فقد استقبل الأنصار إخوانهم من المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهلهم ومتاعهم طلبا لرضاء الله سبحانه، ومدوا لهم يد المساعدة، حتى كان الأنصاري يقسم ماله ومتاعه مع أخيه المهاجر، وما ذاك إلا إيثارا لما عند الله تعالى من الثواب الجزيل. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل:

بعض. إخوة الإيمان، لم تكن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة خوفا من المشركين أو هربا منهم، فهو صلى الله عليه وسلم أشجع خلق الله، وقد أعطاه الله تعالى من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ولكنه هاجر امتثالا لأمر الله عز وجل. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم طلبا للراحة والهدوء والدنيا، فهو القائل: ما لي وللدنيا وما للدنيا وما لي، إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. ولم تكن هجرته صلى الله عليه وسلم تخليا عن الدعوة إلى الله، فهو القائل لعمه أبي طالب: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وهو يعلم يقينا أنها دعوة حق ورسالة هدى لا بد أن يؤديها ويبلغها كما أمره الله عز وجل. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة محطة تحول في تاريخ الدعوة الإسلامية، وتثبيتا لدعائم الدين، وموعظة تستخلص منها العبر العظيمة التي منها أهمية الصبر على الشدائد والبلايا، والصبر على الظلم والاستبداد في سبيل الوصول إلى الغاية المنشودة ونصرة الدين، كما يتجلى في هذا الحدث الإسلامي سمو وعظمة مد يد العون إلى الأخ المسلم المحتاج ومناصرته في رفع راية الإسلام خفاقة. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يثبتنا على نهج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى الصبر على المشاق والبلايا كما صبر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لن يصلح حال المسلمين اليوم إلا بما صلح به حال أولهم، وذلك بتقوى الله والسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج صحابته الذين ثبتوا معه واقتفوا آثاره واهتدوا بهديه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

السند المختار والسند الذي إلى الله في حبي له أتقرب. نبي هدى، نبي هدى بالمعجزات لقد أتى وأعجب أصحاب العقول.

ولم يخرجوه خائفا يترقب، وصاحبه الصديق يا خير صاحبي، لأشرف مصحوب صلى الله عليه وسلم به الأرض ترحب، ومست يداه طرعا.

0: إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاد الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الطاهر الأمين، وبعد، نستقبل عاما جديدا من أعوام الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، حيث آخى بين المهاجرين والأنصار ورفع هناك صروح الدين والخير والرشاد. الهجرة النبوية لم تكن هروبا من الكفار ولا جبنا، ولكن هجرة بأمر